أمن 24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

0: مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا، وبتوحد رسالتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن. لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي، ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية، صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائماً على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

0: كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.
1: أربعة وعشرين ساعة من المتابعة المستمرة. أمن 24، منكم وفيكم.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24، أهلا بكم. طاب صباحكم بكل الخير أينما كنتم في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، في القدس العاصمة الأبية، في غزة الصامدة المحتلة، في الضفة التي تواجه آلة الحرب الإسرائيلية، في كل آلة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة. طبتم وطاب صباحكم بكل الخير مستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24، إليكم هذه تحياتي من الإعداد وتقديم هدي الأبوزينة، ترافقني لهذا النهار زميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أهلا بكم في جولة الصباح على أثير إذاعة من 24، دوما أذكركم بمتابعتنا من خلال تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس رام الله بيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، طوباس 106، أريحة 107، وجنين 107.6. وأيضا بإمكانكم الاستماع لنا من خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني amin24.bs، من خلال مجموعاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في، مدى تي في، وكلزون.

0: أهلا بكم في جولة الصباح مستمعينا ومشاهدينا، سنكون وإياكم في متابعة لآخر التطورات وتفاصيل والمستجدات الميدانية السياسية الاجتماعية وأيضا الاقتصادية في أرجاء هذا الوطن. لكن من هنا مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24 لنضمن لكم جميعا رحلة آمنة ووصول آمن لأحبائكم. إذن السابعة صباحا وخمس وأربعون دقيقة أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة مع دبروقين كفر الديك وجمعين كلها مغلقة، مدخل الفندق تفتيش للخارج وعنبتة مغلقة. انتقالا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة أيضا مغلقة، عبود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزم البلد تفتيش باتجاه رام الله، طريق الجفتلك تفتيش، بوابة الطيبة كرملو تفتيش وأزمة خنقة، مدخل أريحة الشمالي تفتيش للخارج، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، الكونتينر سالك عشغراب تفتيش باتجاه الجنوب، ترقمي المصانع بن نعيم المنشية زيف الفحص فرش الهواء كلها سالكة، لكن مريح رباح دورة رأس الجورة سعير النبي يونس الفوار جسر بتمر العروب العجوري كلها مغلقة. كان مستمعينا ومشاهدينا هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمينة 24. من أحوال الطرق مباشرة أنتقل وإياكم لحالة الطقس لهذا اليوم وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة، مباشرة نستمع إليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويومي الخميس والجمعة ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-18، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 27-17، نابلس 29-19، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخانيونس 29

شكرا جزيلا للمتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيري. أنتقل وإياكم مباشرة لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم باثنين شاقل وتسعة وتسعين أجوري، الدينار بأربعة شواقل واثنتين وعشرين أجوري، أما اليورو بثلاثة شواقل واثنتين وأربعين أجوري. أهلا بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24 من جديد، وإلى أبرز عناوينها. خلال ألف يوم من الإبادة 75 شهيدا وأكثر من 25 حالة اعتقال بالقدس. فروقات الاحتلال مازالت متواصلة ومتصاعدة في قطاع غزة، انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألف شهيد و 173 ألف مصاب. حملة دهم واعتقالات تطال مناطق متفرقة من الضفة الغربية. 11 ألف اعتداء نفذها الاحتلال ومستوطنو منذ بداية العام الجاري. 6 إصابات في هجوم المستوطنين على قرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. طواقم مصلحة مياه محافظة القدس تعيد تشغيل أبار عين سامية وتستأنف ضخ المياه. سياسات الاحتلال تتسبب بركود تضخمي في غزة. كنيسة الاحتلال يصدق على إقامة لجنة للتحقيق في 7 أكتوبر. مجلس حقوقية لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية. 25 أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن بسجون الاحتلال. والاحتلال حدد نحو 1000 هدف يوميا للقصف في غزة ولبنان. أكثر من 4000 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان، وأضرار الحرب على لبنان بين 3 إلى 4 مليارات دولار. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يقول غزة تحولت إلى معزل إبادة جماعية. في ملفاتنا لهذا النهار مستمعينا ومشاهدين، سنكون وإياكم في هذا التقرير الصحفي من سلوان إلى كفر عقبة، كيف يعيد الاحتلال تشكيل خارطة القدس السكانية. جولة مرتقبة يوم غد لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء إلى محافظة بيت لحم وإلى منطقة بتير الأثرية. إمعاننا في تطرفه، وزير مالية الاحتلال يقول بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. وسلطات الاحتلال تعتقل 13 طبيبا و88 كادرا طبيا في ظروف اعتقال قاسية. وبالتأكيد سنكون وإياكم في متابعة لأبرز نشاطات جهاز الشرطة الضابطة الجمركية ودفاع المدني خلال الساعات الأخيرة. لكن من هنا مباشرة دعوني أنتقل وإياكم من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأها لهذا النهار من القناة.

القدس. نشر مركز معلومات إحصائيات توثق انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس خلال 1000 يوم من حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر لعام 2023. تعكس هذه الأرقام حجم الانتهاكات التي شهدتها المدينة المقدسة على مختلف المستويات بما يشمل الاعتقالات، الاقتحامات وعمليات الهدم وتضييق على السكان والمقدسات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. استشهد 75 مواطنا في مدينة القدس خلال الحرب وأصيب أكثر من 700 آخرين إلى جانب اعتقال ما يزيد عن 2500 معتقل، فيما لا يزال الاحتلال يعتقل 175 مقدسيا في سجونه. هذا نفذ جيش الاحتلال في القدس أكثر من 2400 عمليات اقتحام إضافة إلى رصد ما يزيد أيضا عن 4000 حالة تضييق وإقامة حواجز عسكرية، 1000 عملية مداهمة للمنازل. حسب هذا تقرير ارتكب المستوطنون جملة من الاعتداءات بحق المواطنين بلغت أكثر من 400 اعتداء بينها وبين ما اعتدى جنود الاحتلال على المقدسيين 64 مرة، وفي ذات السياق أيضا صادرت قوات الاحتلال أكثر من 100 مرة من الممتلكات الفلسطينيين في القدس، كما نفذت أكثر من 950 عمليات إطلاق نار. على صعيد الإبعادات أبعدت قوات الاحتلال ما يزيد عن 200 مقدسي عن المدينة، اعتدت أكثر من 900 على المقدسات و27 مرة على الصحفيين و9 مرات على الطواقم الطبية. أما عندما نتحدث في سياق تعطيل التعليم، عطل الاحتلال تعليم في القدس 48 مرة، قمع 82 مظاهرة منددة بجرائم الاحتلال وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، فيما استولى جيش الاحتلال على 11 منزلا وتسبب أيضا في نزوح 135 مقدسيا. هذه الانتهاكات هي ليست بالجديدة لكنها بالمتصاعدة. صعدت قوة الاحتلال والمستوطنون من انتهاكاتها في مدينة القدس خلال الشهر حزيران الماضي مرتكبة 540 انتهاكا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في ذات الفترة. أيضا وثقت مصادر صحفية إصابة 10 مواطنين في القدس في 25 عمليات إطلاق نار، 25 اعتداء للمستوطنين وأنشطة استيطانية، إضافة لخمس اعتداءات بالضرب. في سياق الاعتداءات المتصاعدة نفذت قوات الاحتلال أيضا 55 عملية مداهمة منازل ومصادرة ممتلكات، إضافة إلى 32 عملية هدم وتدمير للممتلكات. أذكر وأنوه مستمعين أنه خلال النصف الأول من العام الجاري فقط استشهد 11 مواطنا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، أصيب 191 مواطنا آخرين إلى جانب اعتقال ما يزيد عن 860 مواطن في محافظة القدس في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية. كما شهد المسجد الأقصى المبارك خلال النصف الأول من هذا العام تصعيدا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي أعداد المقتحمين 25,000 وأيضا المستوطنين أكثر من 600 مستوطن، إضافة إلى 500,000 أيضا دخلوا تحت غطاء ما يسمى السياحة.

من القدس إلى الداخل تتصاعد الجريمة في الداخل الفلسطيني، تتفاقم باضطراد أيضا، تتزايد معاناة المواطنين ومأساة الفلسطينيين في الداخل المحتل نتيجة تقاعس سلطات الاحتلال عن مكافحة الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام. لا يكاد يمر يوم إلا وتسجل فيه جريمة جديدة ينتج عنها قتلى أو مصابون بجروح خطيرة، وخلال 24 ساعة الماضية حصدت جرائم القتل في الداخل المحتل أرواح 5 مواطنين فلسطينيين، خلفت عدة مصابين بينهم طفل. اللافت في هذه الجرائم الأخيرة أنها لم تعد تقتصر على استخدام السلاح الناري أو الطعن بالأدوات الحادة، بل بدأت تأخذ طابعاً اليوم أشد عنفاً عبر تفخيخ المركبات، ما يعكس هامش الحرية التي باتت تتمتع به منظمات الجريمة. من جانبه أيضاً السلطة يفترض أن لديها حصن أمنياً عالياً بسبب التهديدات الأمنية المحيطة. يأتي هذا أيضاً تزايد معدلات الجريمة في الداخل في ظل تنامي نفوذ العصابات الإجرامية سهولة الحصول على الأسلحة النارية، إذ تفرض مجموعات إجرامية مسلحة إتاوات على أصحابه المصالح التجارية مقابل الحماية، وتستهدف في كثير من الأحيان من يرفض الدفع أو يعجز عنها.

مع تصاعد الجريمة بات الفلسطيني اليوم في الداخل يشعر بالأمن والأمان. يحذر مراقبون من أن هذا الوضع يشجع فلسطيني الداخل على الهجرة الدائمة، وهما يتسق مع سياسة حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير القائمة على تهجير الفلسطينيين. يؤكد أيضا باحث في القانون العام والجريمة أن الارتفاع الحاد في معدلات الجريمة ليس طارئا بل يتفاقم عاما بعد عام، يعزو إلى ذلك غياب خطة حكومية شاملة، ما يوجه اليوم رسائل سلبية للمجرمين. وأيضا تكمن الأسباب في غياب سلطات الاحتلال بأن تعطي للمجرمين هي رسائل مبطنة بأنها ليست بوارد للتعامل معهم. وأيضا نتحدث بأن المجتمع العربي وقيادته اليوم في حالة استنفار، لكن هذه الجهود اليوم لا تخرج عن إطار الاحتجاجات.

0: نستكمل وإياكم مستمعين ومشاهدين بقية ورقات ملفنا لهذا النهار، لكن من هنا مباشرة دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة موجز الأخبار مباشرة. تنضم إلينا زميلتي داليا قبها. داليا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير زميلتي هدية أبو زين، وصباح الخير أيضا لكل مستمعي إذاعة أمن 24. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس. قوات الاحتلال تداهم عددا من المحلات التجارية خلال اقتحام حي البساتين في مدينة جنين. وآليات الاحتلال تقتحم صباح اليوم قرية شقبة غرب رام الله برفقة آليات الهدم. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واسعة على بلدات وقرى محافظة رام الله. مستوطنون يحرقون منزلنا في صريف بالخليلة. ووكيل وزارة الصحة يبحث مع مستشارة دولية في اليونيسف تعزيز دعم القطاع الصحي الفلسطيني. نهاية هذا الموجز، وبالعودة إليك زميلتي هدية.
0: شكرا لك داليا، وأهلا بكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمينة 24.

0: سننتقل بعد قليل مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة تقرير جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة، وأيضا خلال النصف ساعة القادمة سنكون مع هذا التقرير من سلوان لكفر عقبة، كيف يعيد الاحتلال تشكيل خريطة القدس السكانية، وأيضا سنكون مع ملف ثورة الاستيطان التي أعلن عنها وزير مالية الاحتلال بالأمس وقال سنصل إلى النقب والجليل. إذن هذه هي ملفاتنا خلال النصف ساعة القادمة، ومن هنا مباشرة أبدأها وإياكم من آخر وأبرز المستجدات وأيضا أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. أرحب بك معنا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك هديل وصباح جميع مستمعين إذاعة أمن 24.
0: تحياتي لك، ماذا عن آخر أخباركم خلال الساعات الأخيرة؟
1: بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، نظمت الشرطة المجتمعية في شرطة محافظة رام الله والبيرة بالشراكة مع دوائر النوع الاجتماعي في الأجهزة الأمنية نشاطين توعويين وترفيهيين للأطفال ضمن البرامج الصيفية. وشمل النشاط الأول مخيم التحدي الصيفي في روضة خطوة الأولى بمنطقة الشرفة، واستهدف نحو 50 طفلا، فيما نفذ النشاط الثاني في مدرسة الخطيب بمنطقة أم الشرايط. وتضمن فقرات توعوية وتفاعلية هدفت إلى تعزيز الوعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال خلال العطلة الصيفية. بالانتقال إلى الخليل، كشفت المباحث العامة ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة وقبضت على المشتبه به، وذلك بعد أن تلقت المباحث العامة شكوى من إحدى الشركات حول تعرضها لعملية سرقة، حيث أقدم مجهول على اقتحام الشركة وسرقة مبلغ 40,000 شيكل و 12,000 دولار أمريكي. وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وضبط المال المسروق بالكامل. بالتأكيد تم التحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. أما في طوباس، ضبطت الشرطة 4 مركبات تحمل لوحات أرقام مزورة ومزودة بمضخات صوت مخالفة لرخصة التشغيل، وهذا ما يتسبب بإزعاج المواطنين وإطلاق الراحة العامة. فمن خلال العمل الميداني لفرع شرطة المرور تم ضبط المركبات 4 وتبين أنها تحمل لوحات أرقام مزورة ومخالفة لشروط الترخيص. طبعا تم التحفظ على المركبات وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية. دمتم بخير.
0: يعطيكم ألف عافية وبركات جهودكم، شكرا جزيلا لك على هذا التعاون الدائم. ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. أستكمل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا هذا الملف، تتواصل السياسات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع الديموغرافي في القدس من خلال تكثيف عمليات الهدم، سحب الهويات، التوسع الاستيطاني وعزل الأحياء الفلسطينية، في وقت تمتد في هذه الإجراءات من سلوان إلى كفر عقب ضمن مخاوف من إعادة رسم الخريطة السكانية للمدينة بما يخدم المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية. مباشرة التفاصيل نستمعها وإياكم في تقرير الزميلة تالا الهدارة.
2: لم تعد التغييرات التي تشهدها القدس تقتصر على مشهد استيطاني جديد أو قرار هدم هنا أو إخلاء هناك، بل باتت وفق باحثين ومؤسسات فلسطينية ودولية جزءا من سياسة متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة عبر أدوات قانونية وتخطيطية وأمنية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في حياة الفلسطينيين ومستقبل وجودهم في القدس. ففي الوقت الذي تتوسع فيه مستوطنات الاحتلال وتطرح مشاريع بنية تحتية جديدة تربطها ببعضها البعض، يواجه المقدسيون تحديات متزايدة تتمثل في أوامر الهدم وصعوبة الحصول على تراخيص البناء وارتفاع الضرائب وسحب الهويات في بعض الحالات، إضافة إلى القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني. وتعد سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى واحدة من أبرز المناطق التي تشهد هذه التحولات، فالحي الذي يقطنه آلاف الفلسطينيين يتعرض منذ سنوات للضغوط المتصاعدة تتمثل في أوامر إخلاء وهدم بتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني خصوصا في أحياء بطن الهوى ووادي حلوة، وتستند جمعيات استيطانية إلى قوانين الاحتلال للمطالبة بعقارات فلسطينية، في حين يؤكد السكان الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم. وتقول منظمات حقوقية إن القيود المفروضة على البناء تدفع كثيراً من الفلسطينيين إلى تشييد منازل من دون ترخيص، نتيجة استحالة الحصول على الموافقات اللازمة في كثير من الحالات، وهو ما يجعلهم لاحقاً عرضة لأوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة، أو حتى إلزامهم بهدم منازلهم بأنفسهم لتجنب تكاليف إضافية تفرضها بلدية الاحتلال. ولا يقتصر المشهد على سلوان، بل يمتد إلى الشيخ جراح والعيسوية وجبل المكبر وصور باهر وأحياء أخرى في القدس الشرقية، حيث تتكرر عمليات الهدم أو التهديد بالإخلاء وسط انتقادات أممية تعتبر هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات دائمة فيها إلا في حالات تفرضها ضرورة عسكرية ملحة. أما في كفر عقب الواقعة خلف جدار الفصل، لكنها ضمن الحدود البلدية التي رسمتها قوات الاحتلال للقدس بعد عام 1967، فتتخذ الأزمة شكلا مختلفا. فالمنطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة نتيجة انتقال آلاف المقدسيين إليها بحثا عن مساكن أقل تكلفة مع الحفاظ على هوياتهم المقدسية، غير أن هذا النمو السكاني لم يواكبه تطوير للبنية التحتية أو الخدمات الأساسية، ما أدى إلى اكتظاظ عمراني كبير وتراجع في مستوى الخدمات وأزمات متكررة في الطرق والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية. ويرى مختصون أن كفر عقب أصبحت نموذجاً لسياسة تبقي الفلسطينيين داخل الإطار الإداري للقدس لكن خارج منظومة الخدمات الفعلية، في ظل استمرار فرض الضرائب البلدية على السكان مقابل شكاوى متكررة من ضعف الخدمات المقدمة. وتشير بيانات صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية إلى أن القدس الشرقية تشهد سنوياً عشرات بل مئات عمليات الهدم التي تطال المنازل والمنشآت التجارية والزراعية، إضافة إلى إصدار مئات أوامر الهدم الجديدة، ما يؤدي إلى تهجير عائلات فلسطينية وحرمانها من الاستقرار السكني. وفي المقابل تستمر حكومة الاحتلال في المصادقة على خطط استيطانية جديدة في القدس الشرقية ومحيطها، تشمل بناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين إلى جانب مشاريع طرق وأنفاق وشبكات مواصلات تهدف إلى تعزيز الترابط بين المستوطنات والقدس الغربية، وهو ما يرى الفلسطينيون أنه يرسخ واقعاً جديداً على الأرض ويصعب أي تسوية سياسية مستقبلية. ولا يقتصر التأثير على الجانب العمراني فقط، بل يمتد إلى البعد السكاني. فمنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 انتهجت حكومات الاحتلال المتعاقبة سياسات تهدف بحسب باحثين إلى الحفاظ على أغلبية يهودية داخل المدينة من خلال توسيع المستوطنات والحد من التوسع العمراني الفلسطيني وتشديد شروط الإقامة، الأمر الذي دفع آلاف المقدسيين إلى الانتقال إلى مناطق تقع خارج الجدار الفاصل مثل كفر عقب ومخيم شعفاط، مع استمرار ارتباطهم القانوني والإداري بالقدس المحتلة. كما تواجه الأسر الفلسطينية تحديات اقتصادية متزايدة تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدينة والضرائب المرتفعة والغرامات المرتبطة بالبناء غير المرخص، ما يزيد من الأعباء المعيشية ويؤثر في قدرة العائلات على البقاء داخل القدس. وتؤكد دولة الاحتلال أن جميع الإجراءات المتعلقة بالبناء والتنظيم العمراني تستند إلى القوانين الإسرائيلية، وأن عمليات الهدم تستهدف المباني غير المرخصة، فيما يرفض الفلسطينيون هذا التوصيف معتبرين أن نظام التخطيط ذاته يجعله الحصول على تراخيص أمراً بالغ الصعوبة، وبالتالي يدفع السكان إلى البناء من دون ترخيص ثم معاقبتهم لاحقاً. ويؤكد المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية في مواقفها المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة أن القدس الشرقية تعد جزءاً من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وأن المستوطنات المقامة فيها لا تتمتع بالشرعية وفق القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل. وبين سلوان التي تواجه خطر الإخلاء والهدم، وكفر عقب التي تعاني الاكتظاظ وتراجع الخدمات، تتجسد ملامح سياسة يرى الفلسطينيون أنها تستهدف إعادة رسم الخريطة السكانية للقدس عبر منظومة متشابكة من الإجراءات القانونية والعمرانية والإدارية. وفي المقابل تصر سلطات الاحتلال على أن سياساتها تقوم على تطبيق القانون وإدارة المدينة وفق أنظمتها. وفي مدينة تعد من أكثر مدن العالم حساسية وتعقيداً، لا يقتصر الصراع على الأرض أو العقار، بل يمتد إلى الهوية والانتماء والوجود. وبين منزل يهدم وآخر يخلى وعائلة تبحث عن مأوى يحفظ لها حق الإقامة في مدينتها، تبقى القدس شاهدة على معركة ديمغرافية وسياسية مفتوحة تتجاوز حدود الحاضر لتلامس مستقبل المدينة بأكملها. لإذاعة أمن 24، تالا الهدار.
0: شكرا جزيلا لزميلتي تالا الهدار التي أوضحت في تقريرها المفصل حول إعادة تشكيل خريطة القدس السكانية من سلوان إلى كفر عقب. أنتقل وإياكم أيضا في هذا الملف وفي تسارع الاستيطان في محافظات الضفة الغربية. اليوم بات الاستيطان يتوغل كالسرطان في جميع الأراضي الفلسطينية. في تصعيد جديد لخطاب اليمين الإسرائيلي، أعلن ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بتسائيل سموتريتش بأن حكومته بدأت ما وصفه بالثورة الاستيطانية أو ثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذا المشروع لن يقتصر على الضفة الغربية فقط، بل سيمتد إلى النقب والجليل. أنوه بأن هذا التسارع الكبير اليوم وغير المسبوق، وهذه التصريحات جاءت في ظل تسارع غير مسبوق وسريع في التوسع الاستيطاني، إقامة البؤر الاستيطانية في محافظات الضفة الغربية. ذلك بات اليوم يثير تساؤلات حول مستقبل الجغرافيا الاستيطانية ومستقبل الجغرافيا الفلسطينية، أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية. نتحدث ما الذي يقصده ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بثورة الاستيطان، وكيف سيكون شكل الجغرافيا والخارطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة؟

0: الحكومة الإسرائيلية تواصل المصادقة مستمعين على توسيع المستوطنات القائمة إلى جانب شرعنة بؤر استيطانية جديدة، وأيضا بؤر كانت غير قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي. في المقابل، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت وأعلنت أن الاحتلال أصدر منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 114 أمرا عسكريا لإنشاء وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات. هذا الرقم يعادل تقريبا ما صدر خلال 20 عام الماضي. وتشهد الضفة الغربية تصاعد في اعتداءات المستوطنين، تشمل إحراق أراضي زراعية، اقتحام للقرى لاعتداء على المواطنين بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني. في المقابل، تتزايد هذه الدعوات داخل اليمين الإسرائيلي المتطرف لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، خاصة فيما تصنف المناطق جيم، ما يثير مخاوف من خطوات ضم فعلية، وهذا فعليا ما يجري على أرض الواقع. نتحدث وإياكم حول هذا الملف، وأيضا ما الذي يقصده سموتريش بثورة الاستيطان. مباشرة نرحب بك معنا أستاذة سهيل السلمان، الخبير في شؤون الاستيطان. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: أهلا بك، صباح الخير لك ولسائر المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني بداية، ما الذي يقصده ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بثورة الاستيطان، بأننا سنبدأ وبدأنا ثورة الاستيطان وستصل إلى النقب وحتى إلى الجليلة؟
1: هو بتقدير الاستمرار ما يسمى بصفة الحسم التي طرحت عام 2017 وطرحت أيضا من قبل نفس وزير المالية الإسرائيلي. بتقديري يعني أن المسألة هي يعني بالنسبة لوزير المالية الإسرائيلي يرى أن المعركة هي معركة وجود، والمشكلة هو يعتبر الفلسطينيين وكأنهم هم المحتلين لأراضي الضفة الغربية وفلسطين، حتى وفلسطين المحتلة عام 48، بالتالي هم يقومون بهذه الإجراءات لتضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني لإجباره على الرحيل. بالمناسبة، نحن اليوم ليس أمام توسع استيطان، نحن اليوم أمام إعادة رسم خارطة الضفة الغربية، هي إعادة رسم لفرض جغرافيا مشوهة بدل جغرافيا الفلسطينية. جغرافيا هي تجعل الفلسطينيين أو التجمعات الفلسطينية، المدن والقرى الفلسطينية والمخيمات، وكأنها أرخبيل من الجزر المعزولة تخاط بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة. هذا يفسر أصلا يعني سموتريش لم يتحدث من فراغ، وهو مدعوم بقرارات ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي. هناك صدر أكثر من 31 قرار تتعلق بمصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض حقائق على الأرض. بذات الوقت هناك نحن أمام توسع استيطاني غير مسبوق، من يعني بعد 7 أكتوبر إلى الآن تم إقرار إنشاء 103 مستوطنات داخل الضفة الغربية، وهذا أتى بشكل متزامن مع توسع وتيرة إرهاب المستوطنين ضد القرى الفلسطينية وضد القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية. أفضت هذه الهجمات إلى الآن إلى تهجير 33,000 مواطن فلسطيني، وهذا بالمناسبة ما أشارت له تقارير دولية كالأوتش على سبيل المثال، تحدثت عن ذلك بوضوح، وإلى الآن تم تهجير ما.
0: إذن نعتذر مستمعينا ومشاهدينا لانقطاع الاتصال، سنعود مرة أخرى الحديث مع الأستاذة سهيل السلمان للحديث حول ثورة الاستيطان التي بدأت فعليا منذ سنوات وهي متصاعدة بشكل متسارع في محافظات الضفة الغربية.

0: ونوه مستمعين بأن التوسع الاستيطاني يترافق مع شق طرق التفافية جديدة ربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبرى، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض ويزيد من تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية. وهذه الدعوة تتزايد داخل اليمين الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية. إذن من جديد أرحب بك معنا أستاذ سهيل سلمان، أهلا بك من جديد. وكنا نتحدث حول فعلا هذا الاستيطان المتسارع في محافظات الضفة الغربية.
1: نعم سيدتي، كما أشرنا يعني المسألة، نحن لا نتحدث عن التوسع الاستيطاني، نحن عمليا أمام فرض حقائق على الأرض بين الانتخابات الإسرائيلية. نحن نتحدث بوضع التجمعات الفلسطينية القرى والمدن والمخيمات، وكأنها مع أمام أرخبيل من الجزر المعزولة تحاط بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة. اعتداءات المستوطنين لم تتوقف على مناطق جيم، بالمناسبة هي امتدت إلى مناطق باء ومناطق ألف. بالتالي هم يعني، وعندما تحدث أننا أمام ثورة استيطان لن تقف في حدود الضفة الغربية بل تمتد إلى النقب والجليل، هم فعليا بدأوا في النقب أيضا والجليل، وهذا يفسر هذه القرية العراقية 245 مرة على التوالي، وهذا يفسر أيضا انتشار العشوائية المستوطنة سواء داخل فلسطين المحتلة عام 48 أو حتى في الضفة الغربية عام 67. عندما نتحدث عن 67 تحديدا، نحن نتحدث أمام مخطط كامل يلتقي إلى حد بعيد بما يسمى مشروع آلون. بالمناسبة كل الخرائط الاستيطانية والتوسع الاستيطاني اعتداءات المستوطنين فرض الحقائق على الأرض وكل المشاريع الاستيطانية هي أكثر أو أقل قليلا، يعني إذا لو طبقنا الخارطتين أكثر أو أقل قليلا مما يسمى بمشروع إيجال ألون التي تم طرحه عام 67. هذا المشروع في ذلك الوقت كان يقسم الضفة إلى 7 كانتونات، 7 تجمعات سكانية منفصلة، طبق قطاع غزة كانتون منفصل، والقدس تحدث عن ضم القدس ككانتون، تحدث عن الأغوار ككانتون، وباقي الضفة الغربية أيضا داخل كانتونات. لكن الآن نحن أمام وضع مختلف إلى تجزئة هذا المخطط، بمعنى إلى عزل الضفة الغربية وتحويلها إلى 176 تجمع سكاني منفصل. هناك اليوم فرقة داخل جيش الاحتلال هي التي تقوم بوضع هذه المخططات وتوزع الأدوار على المستوطنين، أدوار أخرى على جيش الاحتلال، والقسم الثالث توطيهم بقرارات الكنيسة الإسرائيلي الذي تشرع ما يقوم به ولاة المستوطنين من عمليات إرهاب وما يقوم به الجيش من اعتداءات. يعني نتيجة لهذه اعتداءات المستوطنين تحديدا، يعني مثلا منذ مطلع هذا العام إلى الآن تم توثيق أكثر من 3500 اعتداء من قبل غلاة المستوطنين، يعني أي بواقع 20 عمل إرهابي يوميا من قبل قطاع المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. هذه الاعتداءات عمليا
0: نعتذر مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا لانقطاع الاتصال، ونتحدث وإياكم مع أستاذ سهيل السلمان حول أخطر المشاريع الاستيطانية التي يجري تنفيذها حاليا في الضفة الغربية.

0: هذا الملف مستمعينا ومشاهدينا هو الأخطر فعلا عندما نتحدث حول ربط ثورة الاستيطان اليوم، تصاعد اعتداءات المستوطنين على الضفة الغربية، وأيضا ما يجري على القرى والمدن والبلدات وحتى المخيمات الفلسطينية. هناك تكامل سياسي بين القرار السياسي وبين ما يجري ميدانيا على أرض الواقع. إذن هناك ربط كامل بين ثورة الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين في كل أرجاء هذا الوطن. هناك تكامل بين القرار السياسي وأيضا ما يجري ميدانيا على أرض الواقع. مجددا أرحب بك معنا أستاذ سهيل، أهلا بك معنا مجددا.
1: أهلا بك سيدة،
0: تحياتي لك. نتحدث حول هذا التكامل اليوم، يعني وكنت قد تحدثت عنه، التكامل بين القرار السياسي وما يجري ميدانيا على أرض الواقع من يعني التسارع الكبير في الاستيطان. طب أستاذ سهيل، يعني عندما نتحدث حول تزايد الدعوات داخل اليمين الإسرائيلي المتطرف لفرض السيادة الكاملة على الأرض الفلسطينية وبسط يعني السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية وخاصة فيما يصنف المناطق جيم، لكن اليوم على أرض الواقع يعني لا تقتصر السيادة على فقط المناطق المصنفة جيم. كيف تقرأ هذا التسارع؟ وأيضا في المقابل ما هو شكل لربما الخارطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة، لا نريد أن نقول خلال السنوات المقبلة؟
1: أنا كذلك كما تحدثت، أولا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تريد فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية لكي يصعب على أي حكومة قابلة التعامل أزائها. طبعا علينا أن ندرك أن طبيعة هذا الاحتلال هو احتلال إحلالي، بمعنى جوهر الصراع هو على الأرض، فبالتالي هو أصلا لم يؤمن يوما بإقامة دولة فلسطينية ولم يؤمن أي يوما بالسلام. بتقديري نحن كفلسطينيين قدمنا كل ما طلب منا باتفاق أوسلو عندما جاء الدور على الاحتلال لكي يقدم ما يطلب منه، بدأ بوضع العقبات ومن ضمنها على سبيل المثال يعني هي مجموعة تكاملية من القرارات، من جهة يقوم بفرض حقائق على الأرض بتوسع استيطان، إرهاب المستوطنين، هدم مباني، تهجير، كل ذلك، وبذات الوقت يمنع أموال المقاصة لكي يضعف مناعة الشعب الفلسطيني ولكي يضع الشعب الفلسطيني عمليا في أزمات مالية. إضافة إلى ذلك تم وضع أكثر من 1000 حاجز وبوابة، حاجز ترابي وإسمنتي وبوابة على مداخل القرى وعزل القرى بعضها عن بعض، وعزل القرى أيضا عن أراضيها الزراعية لكي يضرب عمليا مناعة صمود الشعب الفلسطيني. بالتالي هو من خلال هذه الإجراءات إنما يهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل، لأن موضوع التهجير ما زال قائما. ما حصل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وما يحصل في الضفة الغربية من عمليات تهويل وإرهاب مستوطنين وتوسع استيطاني إنما يهدف إلى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني. نحن اليوم أمام أرخبيل من الجزر المعزولة، يعني الآن القرى والمدن الفلسطينية وكأننا أمام أرخبيل من الجزر المعزولة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. كما أشرت، الأمر لا يتعدى على مناطق جيم بل انتقل إلى مناطق الفوضى وباب، المناسبة كما يحصل مع بيت إمرين على سبيل المثال في نابلس، والعديد من القرى التي تم الاعتداء على مناطق ألف من قبل غلاف المستوطنين. فبالتالي هناك تقسيم للأدوار ما بين الجانب الحكومي المستوى الرسمي وغلاف المستوطنين. هناك دور المستوطنين، هناك كثير من العمليات الإرهابية بالمناسبة التي يقوم بها المستوطنين، معظم هذه العمليات تقوم بإسناد ومساعدة جيش الاحتلال. بالتالي نحن أمام سباق، وكأنهم أمام سباق مع الزمن لفرض حقائق على الأرض تتيح لهم عملية لتمزيق الضفة الغربية ووضع جغرافيا مزيفة مشوهة أمام الجغرافيا الفلسطينية. المشكلة الأساس بالمناسبة كل هذه المشاريع هي تم إقرارها بالمناسبة مؤتمر تفصيلي عام 2001. هذا المؤتمر كان عنوانه إسرائيل على أرض المعركة وفي الساحة الدولية، وكان السؤال الأكبر أمام المؤتمرين ما هو الخطر الذي يهدد دولة الاحتلال؟ كانت الإجابة النمو الديموغرافي الفلسطيني. هذا يبرر عمليات القتل المتسارعة في قطاع غزة والضفة الغربية، القتل بدم بارد بدون أي رادع، وبذات الوقت هذا أيضا يفسر ما تقوم به سلطات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من تمزيق وتضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني. هذا المؤتمر بالمناسبة خرجوا بأربع مخرجات، تحدثوا عن خطة الانفصال في الضفة الغربية، أخذوا قرار في 2001 بعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وهي الانقسام الذي حصل مع الأسف بعد ذلك. في ذات الوقت أخذوا قرار بعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وأخذوا قرار تقسيم الضفة الغربية إلى مجموعة من التجمعات السكانية المنفصلة. أخذوا أيضا 3 قرارات أخرى، قرار يتعلق بالقدس، 18,000 صفحة من مخرجات مؤتمر تنسيل تحدثت فقط عن القدس بتهويد القدس وتخفيض عدد السكان الفلسطينيين من 35% إلى 8%. عن طبعا ما يتحدثوا عن القدس يتحدثوا عن كل القدس بشقيها الغرب والشرقي. أخذوا قرار بتهويد النقب وأخذوا قرار بتهويد الجليل. بالتالي كل المشاريع الاستيطانية سواء بالضفة الغربية أو حتى في الداخل المحتل 67 هي تؤكد أنهم يستهدفون الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حتى في فلسطين المحتلة عام 48.
0: نعم، طب أستاذ سهيل، يعني كيف تقرأ أيضا هذا الموقف الدولي اليوم الذي واصل الإدانة والاستنكار وكل هذه البيانات لكن دون إجراءات عملية فعلا على أرض الواقع لوقف كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في محافظات الوطن؟
1: مع الأسف الشديد الموقف الدولي لم يرتقي إلى لجم هذه الدولة، هذه الدولة الخارجة عن القانون، هذه الدولة الذي أدار لا تعترف أصلا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا تتعامل حتى مع الاتفاقات، ولا تحترم أي اتفاقات موقعة معها. بالتالي على على على دول العالم إذا أرادوا فعلا يعني على الأقل أن يكونوا أمينين لما يطرحون من مبادئ. هم يتحدثون عن منظومة حقوق الإنسان، يتحدثون عن الديمقراطية، عليهم أن على الأقل أن يدافعوا عن معتقداتهم. هم عمليا يعني كل إجراءاتهم هي ما زالت لا تخرج عن إطار الشكل، الإجراءات الشكلية. صحيح أن الإدانة مهمة وأن عدم اعترافهم بالوضع الناشئ مهم، لكن هذا لا يكفي بدون اتخاذ إجراءات عقابية بحق هذه الدولة. عليهم أن يتخذوا إجراءات عقابية لإجبار هذه الدولة للرجوع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وهذه الفائدة الأستاذ سهيل سلمان الخبير في شؤون الاستيطان، شكرا جزيلا لك. انتقل مستمعينا ومشاهدينا لملف الأسرى في داخل سجون الاحتلال. نتحدث حول سلطات الاحتلال التي اعتقل 13 طبيبا 83 كادرا طبيا في ظل ظروف اعتقال قاسية للغاية. أبرزها كان اعتقال الطبيب حسام أبو الصفية من داخل قطاع غزة. نتحدث حول شهادات تتحدث اليوم عن ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، الحرمان الحقوق الأساسية. هذا الأمر الذي يثير مخاوف على حياتهم ويطرح أيضا تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بالقانون الدولي والإنساني.

0: طيب إذا أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة هذا التقرير الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطات الجمركية مباشرة مع النقيب نضال التركة.
1: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل وطوباس ورام الله. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في جنين تم ضبط عسل مستورد لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني والتي أقرت التحفظ على هذا العسل لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في جنين بالتعاون مع وزارة الزراعة تم ضبط ما يقارب 5 أطنان من البطيخ الغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليه علامات تدل على فساده باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت إتلاف هذا البطيخ بالكامل وذلك حسب الأصول. أيضا في جنين تم ضبط زيت زيتون لا يحمل تصريح نقل زراعي وتم التحفظ عليه لدى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. أيضا في قلقيلية تم ضبط 700 كيلو إغرام من المبيدات الحشرية مجهولة المصدر باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ على هذه المبيدات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: شكرا جزيلا لك نقيب نضال الترك من إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية. انتقل وإياكم مباشرة لهذا التحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمانة 24. إذن أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال جميعها سالكة ما عدا عورتة تفتيش للخارج، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، جماعين وكفر الديك وبروقين كلها مغلقة. انتقالا لمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديم مغلق، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، جبع أزمة وتفتيش للخارج، مفترق عناتة تفتيش بالاتجاهين، حزم البلد تفتيش باتجاه رام الله، أما بوابة الطيبة كرملو تفتيش للخارج وكذلك مدخل أريحة الشمالي تفتيش للخارج، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، الكونتينر عشغراب، ترقمي المصانع، بني نعيم المنشية وأيضا النشاج، مراح رباح، زيف، الفحص، فرش الهواء كلها سالكة. أما كل من دورة، رأس الجورة، صغير، النبي يونس، الفوار وجسر بتمر والعروب العجوري كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، ولتذكير دوما حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم. ومن هنا بدقائق مستمعينا ومشاهدينا دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات وآخر المستجدات الميدانية في محافظات الضفة. نبدأها وإياكم من نابلس. اقتحمت قوة الاحتلال مدينة نابلس ودهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. مصادر محلية قالت بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المدينة، حيث دهمت منازل تعود لعائلتي زراعة والشخشير في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني وسط انتشار واسع لآلياتها وجنودها. هذا ولا تزال قوات الاحتلال تواصل عمليات الاقتحام في المدينة حتى اللحظة. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين خلال اقتحامها مدينة سلفيت. مصادر قالت بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس نقابات العمال في محافظة سلفيت وأيضا مواطن عقب مداهمة منزلهما وتفتيشهما. هذا أضافت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت خلال الاقتحام عددا من منازل المواطنين وفتشتها، فيما تضررت مركبة بعد اصطدام جب عسكري إسرائيلي بها قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة. وفي السياق، اقتحمت قوة الاحتلال بلدة دوحة غرب بيت لحم ودهمت عددا من منازل المواطنين. وأيضا أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة الدينوميتر وأيضا داخل البلدة قبل أن تقتحم عددا من المنازل. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال هذا الاقتحام حتى هذه اللحظة. فقد بالأمس وزير الداخلية زياد هب الريح معبر الكرامة برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل، اطلع على سير العمل مع مرافق المعبر واستراحة المسافرين، واستمع إلى الملاحظات لعدد من المواطنين. كما وجه هب الريح متابعته أيضا احتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة السفر. أكد استمرار التنسيق مع الجهات الشريكة لتطوير أداء المعبر وتعزيز جاهزيته، مشيدا أيضا بجهود الطواقم الأمنية والمدنية العاملة فيه. كما ثمن وزير الداخلية التعاون الذي تبديه المملكة الأردنية في التخفيف من معاناة المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم. في هذا السياق، التقى هب الريح محافظ أريحة والأغوار حسين حمايل وبحث معه عددا من القضايا ذات الأولوية، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وإلى هذا الخبر الأخير، إلى الرياضة. دوليا، حسم منتخب إسبانيا لقاء القمة أمام منتخب البرتغال بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم. حجز هذا المنتخب منتخب إسبانيا مقعدا له بين الكبار في دوريات الثمانية من بطولة كأس العالم، أزاح خصما صعبا كان يأمل في الذهاب بعيدا في آخر كأس عالم لنجمه وأسطورته كريستيانو رونالدو. اللقاء بمجمله كان مخيبا وضعيفا حسب بعض الخبراء من كلا المنتخبين، حيث جاء هدف الفوز الوحيد لصالح إسبانيا في الوقت بدل الضائع، وسجل أيضا البديل هدف الفوز لبلاده في دقيقة 91 بعد كرة ملعوبة من زميله فيران بالحارس البرتغالي، ويسدد أيضا الكرة قوية على يمينه في الشباك. هذا الفوز تواصل أيضا تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بتحقيق الفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال، وكان التعادل حاضرا في هذه المواجهة. كانت هذه آخر وأبرز الأخبار والمستجدات الميدانية وأيضا الدولية في هذه المحافظات. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا، خلال هذا النهار وخلال جولة الصباح لهذا النهار تابعنا وإياكم فيها كافة المستجدات من قطاع غزة إلى القدس ومن ثم إلى الضفة الغربية في تسارع ثورة الاستيطان حسب ما قال وذكر وزير مالية الاحتلال. ومن هنا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الجولة الصباحية لهذا النهار. إليكم هذه تحياتي من الإعداد وتقديم هدي الأبو زينة، رافقتني زميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
1: أمن 24 نرصد الحدث بدقة وننقل الحقيقة بمصداقية.

0: هنا باقون، هنا باقون، هنا
1: باقون. ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 18 قضية خلال الساعات الماضية، من بينها 8 قضايا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، إضافة لـ7 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة وتحقيقا ميدانيا في بلدة مادما جنوب نابلس، ولا تزال قوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدة حتى اللحظة، ويعتقل مواطنين خلال اقتحامه لمدينة سلفيت. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الدوحة وتداهم عددا من منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في بيت لحم. أسعار النفط ترتفع بشكل محدود مع تحول اهتمام المستثمرين من التوترات الجيوسياسية إلى توقعات زيادة الإمدادات العالمية وآفاق الطلب، وستستمرار الحذر بشأن تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. منتخب إسبانيا حسم الليلة الماضية لقاء القمة أمام منتخب البرتغال بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات الدور 16 لبطولة كأس العالم. يكون الجو اليوم حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. يصرف الدولار الأمريكي بـ3 شواقل، الدينار بـ4 شواقل و23 أجورا، أخيراً اليورو الأوروبي بـ3 شواقل و43 أجورا. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

أسعد الله أوقاتكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن. نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم ونتحدث فيه عن قطاع غزة، في غزة حين تصبح التفاصيل الصغيرة حكاية بقاء. دنيا، تعرفي انه انا صوت الموسيقى كان عالي وانا بقدم في الاول؟ طب نعيدها، شو رايك؟ احسن. نعم. الطرق راح يطلعنوا من عندك الصبايا.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن. نطل عليكم في هذا المساء في برنامج ملف اليوم ونتحدث فيه عن قطاع غزة، ولكن قبل أن نبدأ بهذه الحلقة نذكركم بالإمكان الاستماع إلينا من خلال موجاتنا العاملة في الكل الفلسطيني، وكذلك أيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كولزون ومدى تي في، وبالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال رابط البث المباشر على www.amin24.bs. أرافقكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا ولاء صالح، وفي الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي الزميلة دنيا خالد. وفي غزة حين تصبح التفاصيل الصغيرة حكاية للبقاء، ليست كل الحروب تقاس بعدد الأيام ولا بعدد الضحايا ولا بحجم الدمار الذي تتركه خلفها. فهناك خسائر لا تظهر في نشرات الأخبار ولا تلتقطها عدسات الكاميرات، خسائر تعيش في تفاصيل الحياة اليومية، في بيت لم يعد بيتا، وفي صورة عائلية ضاعت، وفي طفل لا يعرف من طفولته سوى أصوات الطائرات. هذه التفاصيل التي تظهر في أم تغير معنى الوجبة كل يوم، وفي أب أصبح يقيس يومه بموعد الحصول على الماء أو شحن للهاتف. ففي غزة لم تتغير الجغرافيا فقط، بل تغيرت معاني الأشياء أيضا. صار الخبز يقايض بالدواء وشحن الهاتف بالماء، وأصبحت أبسط التفاصيل التي كانت يوما عاديا أحلاما بعيدة المنال. في هذه الحلقة لن نتوقف عند الأرقام، بل سنقترب من الإنسان. سنستمع إلى قصص عن الحياة التي تحاول أن تستمر رغم كل شيء، وعن مجتمع أعاد ترتيب أولوياته تحت وطأة الحرب، وعن الخسائر التي لا تقاس بما فقد من حجارة، بل بما تغير داخل البشر. وقبل أن نبدأ حوارنا لهذه الحلقة، خرج الزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع إلى شوارع قطاع غزة ليسأل الناس عن واحدة من أكثر الظواهر التي فرضتها الحرب على حياتهم اليومية. كيف عاد الناس إلى المقايضة؟ كيف أصبح الخبز يستبدل بالدواء؟ وكيف بات شحن الهاتف خدمة يمكن أن تقايض بالطعام أو بالمياه أو بأي احتياج آخر؟ وكيف تخلى الأشخاص عن ذكريات أحبوها بهدف الحصول على رغيف خبز واحد؟ وما الذي تغير في العلاقات الاجتماعية عندما أصبح البقاء هو الأولوية؟ إذن لنستمع في هذا التقرير إلى أصوات الناس في القطاع.
1: طبعا إحنا أنت لما تحكي عن المجاعة انت بتحكي عن كابوس مثلا كان يراود كل قطاع غزه، كل ابناء قطاع غزه. طبعا كانت اصعب ايام، كل ابناء قطاع غزه عانوا فيه، وفي الحرب وفي الجوع. واحنا طبعا انا بقول لك عن قصتي، ان انا لما نقص علي طحين، انت بتعرف انه وصل كيلو طحين 200 شيكل لو ما يقارب يعني كان 70 دولار، واليوم مواطن الغزه ما بيقدر يدخلين على نفسه. فانا كان عندي لابتوب، وانت بتعرف ان انا كنت اشتغل يعني عليه، وكان عليه شغل وكان عليه كل شيء يعني بخصني في حياتي ما قبل الحرب. لكن للاسف عندي لما احنا شعرنا في الجوع اضطريت ان انا ابيعه واشتري كيلو الطحين، هو كمان ما كفاني اسبوع. يعني تخيل انه انت شيء سعره كذا يوصل الطحين، ما تقدر كمان انت كيلو اليوم بتشتري كيلو ب 200 شيكل ما بكفي، انه عندك 7 افراد 8 افراد، يعني بدك تاكل الخبزة على 3-4 مرات في اليوم. فانت لما تحكي لنا عن هذا الموضوع كانك بتقلب لنا وجع، نسال الله ما يرجعش يعني، او انه ما نشعرش فيه مره تانية. لكن صراحه كان يوم صعب كتير كتير، وحتى الان ندمان يرجع فيا الوقت ان استرجع اللابتوب وذكرياته والشغل. ان شاء الله يعني مش راح أبيع، لكن الواقع برزك بحكي لك مرة ثانية أنه هو فرض علينا هذا الإشي للأسف.
2: صراحة في آخر فترة في المجاعة كانت إنه كان عندنا سيرج بالزيادة وما كانش عندنا فعليا طحين، وكان في حمص والشغلات هذه البقوليات، فأهلي فعليا يعني كان إشي غالي ومش متوفر، يعني اللي معاه 100 شيكل إيش ده تعمل 100 شيكل أصلا، فإنه كانوا أهلي يبدلوا السيرج والحمص وهاي الشغلات بالطحين، إنه ناكل يعني خبز أحسن من ما ناكل حمص وسيرج، يعني مش حينفع لأنه فيش مكملات لإلهم يعملوا طبخة فعليا، فكنا نبدل في هاي الشغلات. في فترة تانية توفر عنا السكر بشكل كتير كبير، برضو ما فيش طحين، فاضطرينا انه نعطي السكر اللي عنا كله، ما ضلش غير باكتين او ثلاثة، وبعدها نفذ السكر من عنا وبدلنا على طحين. طبعا بعدها نفذ السكر والطحين وما ضلينا بإشي، بس اضطرينا كل البقوليات العدس والشغلات هذه نبيعها واستبدلناها بالطحين. ليش؟ لانه الطحين هو الاساس، يعني بدون إشي الواحد كيف بده ياكل ويشرب فعليا، يعني الخبز بسد عن اي شيء، فكانت هذه فعليا احدى الشغلات اللي عانينا منها في المجاعه.
3: اكثر شيء كان مؤذي في فتره المجاعه انك تمشي مسافات طويله تصل 10 كيلو يوميا تقريبا بجسم انه احنا كنا مش قادر يوقف على رجليه اصلا، واحنا بنبحث على الاكل، نبحث على في الاسواق اي شيء بنلاقيه من المونة ما كانش موجود. احنا كان عندنا ابن اختي بيبي لسه عمره 2 سنين، هذا الولد كان في فترة مو انه بحتاج كل الاشياء اللي لازم له مثل البيض والحليب والاشياء هاي، كنا نعاني معاناة مش طبيعية، نضطر نلف كل الاسواق عشان نقدر نعطيه على الاقل رضعة الحليب اللي بده اياها او المستلزمات اللي له. البمبس بهذيك الفتره كان تقريبا 500 600 شيكل باكيت، الحفاضه الواحده للاطفال كانت تقريبا قيمتها من 12 ل 15 شيكل. هي كانت كنا نعاني فيها بشكل كبير، يعني نلف غرب غزه بالكامل واحنا نبحث عن الاكل عن المستلزمات الصحيه للاطفال. حاليا حتى احنا كاشخاص ما بنقدرش نشتري المواد التموينيه من الاسواق بسبب انه ما فيش فلوس، احنا الفلوس كلها صرفناها في اوقات المجاعه وارتفعت الاسعار، وفعليا احنا فقدنا شغلنا، نسبه البطاله صارت كبيره بشكل لا يوصف، نسبه يعني انا مثلا في الحرب فقدت شغلي بسبب الحرب، 2 سنين كاملين ما فيش اي مصدر دخل على الاسره بفوت، فهذا الاشي بيعيشك برجعك لنفس ايام المجاعه انك انت مش قادر توفر مستلزماتك اليوميه.
4: فتره انقطاع المساعدات. طبعا انقطاع المساعدات يعني عند يعني في يعني عشنا ازمه كبيره جدا، وعاش الشعب الفلسطيني عامه الا وهي ازمه الدقيق. يعني هي هذه الأزمة الرئيسية التي عانى منها كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
1: طبعا احنا

0: وقبل البدء بهذه الحلقة نستمع معا إلى التقرير.
1: طبعا احنا انت لما تحكي عن المجاعة انت بتحكي عن كابوس مثلا كان يراود كل قطاع غزة، كل ابناء قطاع غزة. طبعا كانت اصعب ايام، كل ابناء قطاع غزة عانوا فيه، وفي الحرب وفي الجوع. واحنا طبعا انا بقول لك عن قصة ان انا لما نقص علي طحين، انت بتعرف انه وصل كيلو طحين 200 شيكل اللي ما يقارب يعني كان 70 دولار، واليوم مواطن الغزة ما بيقدر يدخلين على نفسه. فانا كان عندي لابتوب، وانت بتعرف ان انا كنت اشتغل يعني عليه، وكان عليه شغل وكان عليه كل شيء يعني بخصني في حياتي ما قبل الحرب. لكن للاسف عندي لما احنا شعرنا في الجوع اضطريت ان انا ابيعه واشتري كيلو الطحين. هو كمان ما كفاني اسبوع، يعني تخيل انه انت شيء سعره كذا يوصل الطحين ما تقدر. كمان انت كيلو اليوم لما تشتري كيلو ب 200 شيكل ما بكفي، انه عندك 7 افراد 8 افراد، يعني بدك تاكل الخبزه على 3 4 مرات في اليوم. فانت لما تحكي لي عن هذا الموضوع كانك بتقلب لنا وجع، نسال الله ما يرجعش يعني، او انه ما نشعرش فيه مره ثانيه. لكن صراحه كان يوم صعب كثير كثير، وحتى الان انا ندمان يرجع فيا الوقت اني استرجع اللابتوب وذكريات والشغل. ان شاء الله يعني مش راح أبيع، لكن الواقع برزك بحكي لك مرة ثانية أنه هو فرض علينا هذا الإشي للأسف.
2: صراحة في آخر فترة في المجاعة كانت أنه كان عندنا سيرج بالزيادة وما كانش عندنا فعليا طحين، وكان في حمص والشغلات هذه البقوليات. فأهلي فعليا يعني كان إشي غالي ومش متوفر، يعني اللي معاه 100 شيكل إيش ده تعمل 100 شيكل أصلا. فأنه كانوا أهلي بدلوا السيرج والحمص وهي الشغلات بالطحين، أنه ناكل يعني خبز أحسن من ما ناكل حمص والسيرج، يعني مش حينفع لأنه فيش مكملات لإلهم يعملوا طبخة فعليا. فكنا نبدل في هاي الشغلات. في فترة تانية توفر عنا السكر بشكل كتير كبير، برضو ما فيش طحين، فاضطرينا انه نعطي السكر اللي عندنا كله، ما ضلش غير باكتين او ثلاثه، وبعدها نفذ السكر من عندنا وبدلنا على طحين. طبعا بعدها نفذ السكر والطحين وما ضلينا بشيء، بس اضطرينا كل البقوليات العدس والشغلات هذه نبيعها واستبدلناها بالطحين. ليش؟ لانه الطحين هو الاساس، يعني بدون شيء الواحد كيف بده ياكل ويشرب فعليا؟ يعني الخبز بسد عن اي شيء. فكانت هذه فعليا احد الشغلات اللي عانينا منها في المجاعه.
3: اكثر شيء كان مؤذي في فترة المجاعة انك تمشي مسافات طويلة تصل 10 كيلو يوميا تقريبا بجسم انه احنا كنا مش قادر يوقف على رجليه اصلا، واحنا بنبحث على الاكل، نبحث على في الاسواق اي شيء من لقيه من المونة ما كانش موجود. احنا كان عندنا ابن اختي بيبي لسه عمره 2 سنين، هذا الولد كان في فترة مو انه بحتاج كل الاشياء اللي لازم له مثل البيض والحليب والاشياء هاي. كنا نعاني معاناة مش طبيعية، نضطر اللي في كل الاسواق عشان نقدر نعطيه على الاقل رضعة الحليب اللي بده اياها او المستلزمات اللي له. البمبس بهذيك الفتره كان تقريبا 500 600 شيكل باكيت، الحفاضه الواحده للاطفال كانت تقريبا قيمتها من 12 ل 15 شيكل. هاي كانت كنا نعاني فيها بشكل كبير، يعني نلف غرب غزه بالكامل واحنا نبحث عن الاكل عن المستلزمات الصحيه للاطفال. حاليا حتى احنا كاشخاص ما بنقدرش نشتري المواد التموينيه من الاسواق بسبب انه ما فيش فلوس. احنا الفلوس كلها صرفناها في اوقات المجاعه وارتفعت الاسعار، وفعليا احنا فقدنا شغلنا. نسبه البطاله صارت كبيره بشكل لا يوصف. نسبه يعني انا مثلا في الحرب فقدت شغلي بسبب الحرب، 2 سنين كاملين ما فيش اي مصدر دخل على الاسره بفوت. فهذا الاشي بيعيشك، بيرجعك لنفس ايام المجاعه انك انت مش قادر توفر مستلزماتك اليوميه.
4: فتره انقطاع المساعدات يعني عند يعني في يعني عشنا ازمه كبيره جدا، وعاش الشعب الفلسطيني عامه الا وهي ازمه الدقيق. يعني هيك هذه الازمه الرئيسيه التي عانى منها كل مواطن فلسطيني في قطاع غزه.
0: إذن كانت تلك بعض الحكايات التي يرويها الناس عن يومياتهم في القطاع، لكن خلف كل قصة هناك أسئلة تتعلق بالحقوق والكرامة الإنسانية وبما يعيش المدنيون في ظروف استثنائية فرضتها الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع. وللحديث بكل هذه التفاصيل يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة من قطاع غزة الأستاذة رندا قدادة الناشطة والحقوقية والمحامية في القطاع. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذة رندا.
5: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. ولا
0: أهلا بك. يعني هذه الأصوات من الشارع الفلسطيني الغزي الذي يعيش الويلات منذ 3 أعوام حتى هذه اللحظة، يعني هذا لربما يمثل آلاف أو مئات الآلاف من القصص الإنسانية في القطاع التي لربما حالها يكون أسوأ من هذا الحال. أيضا لنتحدث عن الإنسان قبل أي شيء في هذه الحياة، عندما نستمع لهذه القصص أكثر ما يلفت الانتباه، يعني كحقوقية وكإنسانة بالأساس تعيشي هذه التفاصيل لأنك بالأساس موجودة في القطاع وعايشتيها منذ 3 أعوام. تفضلي.
5: يسعد صباحكم. يعني اليوم أنت لما حطيتي هالتقرير أو هالريبورتاج رجعنا هيك فلاش باك لوضع مأساوي كنا عايشينه خلال الحرب، يعني 3 سنوات إحنا عايشين بالفعل هذا الواقع، والأشخاص اللي عمالين بتحدثوا عن هذه التجارب أو المرارات أو الويلات اللي إحنا كنا عم نعيشها لحتى هذه اللحظة، بالفعل يعني أكثر ما يلفت الانتباه هو ضياع الآدمية وعدم طون كرامة الإنسان كإنسان. يعني الإنسان حقه محمي بموجب القوانين، ولكن للأسف أمام هذه النزاعات التي نعيشها حاليا في قطاع غزة وهذه الحروب، ولا تظن بأن وقف إطلاق النار هو يعني تجدد حياة أو إعادة الحياة إلى طبيعتها. لا، للأسف يعني بالرغم من وجود وقف إطلاق نار إلا أننا نعيش حتى هذه اللحظة يمكن أوضاع أصعب مما كنا نعيشها في السابق. كرامة الإنسان حتى هذه اللحظة غير محمية، غير مصانة، عدم توافر الأساسيات التي يحتاجها الآدمي كإنسان يعني
0: نتحدث عن حقوق أساسية تحولت إلى وسائل للمقايضة. يعني ماذا بعد؟ ما الذي يمكن أن تخسر المجتمعات إذا تحولت الحقوق الأساسية لوسائل للمقايضة بالأساس؟
5: يعني يمكن لحتى هذه اللحظة الكل يكاد يزن بأن ما نعيشه هو من أجل يعني كسر أنفة الشعب الفلسطيني وكسر كرامته. كيف لنا أن نعيش أو نحيا في ظل عدم توافر أهم الأساسيات ونبحث عن ما يسد الرمق حتى هذه اللحظة؟ يعني حتى كمان ما يجعل الإنسان

يعني كسر أنفة الشعب الفلسطيني وكسر كرامته. كيف لنا أن نعيش أو نحيا في ظل عدم توافر أهم الأساسيات ونبحث عن ما يسد الرمق حتى هذه اللحظة؟ يعني حتى كمان ما يجعل الإنسان

0: يبحث عن ما يسد الرمق حتى هذه اللحظة، يعني حتى كمان ما ما ما يجعل الإنسان
1: قداسة مختلفة وتراعى في مجتمعنا الفلسطيني اليوم بسبب هذه الحرب الممتدة. بالفعل يعني تأثرت النساء كثيرا، ولكن تأثرت بصورة لربما أكثر من الرجال في القطاع، وكذلك أيضا الأطفال كبار السن. لتحدثينا عن صور تشهديها أنت كامرأة في البداية في القطاع، وأيضا كنساء أخريات لربما ظروفهن قد تكون أصعب. هل تسمعيني أستاذة رندا؟
0: نعم نعم معك. بالفعل كما تفضلتي بأن دائما النزاعات أو الحروب يكون تأثيرها على النساء والفئات الأكثر هشاشة بشكل أكبر، باعتبار أن النساء تزداد الأعباء عليهم باعتبارها يعني مصدر الأمان أو صمام الأمان لكل أسرة. ستضطر هذه المرأة في حال فقد المعيل لها أن تكون هي المعيل، أن تكون هي الأم، أن تكون هي الأخت، أن تكون هي الراعية والشاملة لجميع الأفراد الموجودين في هذه الأسرة. ولعل ما لفت انتباهي في هذا التقرير أنه أحد المتحدثين أضافت بأن هناك كثير من المحاولات للبحث عن المستلزمات الصحية سواء كانت تتعلق بالأطفال أو تتعلق بالنساء. بالفعل يمكن من أكثر التجارب مأساة التي عايشناها ووجدناها في المحيط وخلال مجال العمل ما يتعلق بعدم إمكانية النساء الحصول على المستلزمات الصحية الخاصة بهم، خاصة ما يتعلق بالفوط النسائية، أو في حال فقد الأم من الأسرة ووجود فتيات أو صبايا في هذه الأسرة ويحتاجون إلى الإرشاد فيما يتعلق له ما يتعلق بالخصوصية لهذه الأسرة وما ما يطرأ عليها من تغيرات جسمانية وفسيولوجية جعل هذه السيدات أكثر عرضة أو هؤلاء الفتيات أكثر عرضة للضغوطات النفسية. يعني أصبحت عليها أعباء خارج الأعباء الملقاة على عاتقها، هي تحتاج إلى أن توفر المياه، وبالفعل الكثير من السيدات يذهبن إلى السيارات المخصصة لنقل المياه الصالحة للشرب أو حتى المياه التي تحتاج إلى الاستحمام. هذا ما يتعلق بالواس، يعني أغلب المشاريع التي يتم طرحها حاليا هي ما تتعلق بالوجه، كل المستلزمات الصحية التي تتعلق بمياه وما يرتبط بها من أو يتقاطع معها من أمور تتعلق بخصوصيتها. فكثير من السيدات يعني تتعرض لانتهاك هذه الخصوصية أثناء وجودها في الطوابير المعدة لنقل هذه المياه، والكثير شاهدناها وتم الإصلاح عنها. ما يتعلق بعدم وجود أماكن مخصصة لقضاء الحاجة، الحمامات غير مخصصة لحماية خصوصية هذه النساء، ما يتعلق بتوافر المياه المعدة للاستخدام الأدمي سواء للطبخ أو للاستحمام.
1: يعني نتحدث عن أمور حساسة أستاذة رندا، يعني خصوصية المرأة كما تحدثت، أيضا نتحدث عن يعني من خلال هذا التقرير استمعنا لأنه المرأة لربما تقطع مئات الأميال حتى تحصل على رضعة حليب لابنها الصغير حتى ما يفقد حياته. فقديش هاي الأمور وأمور أخرى تكون أكثر تعقيدا بتؤدي لآثار نفسية واجتماعية حتى لو انتهت الحرب، ستبقى ترافق الإنسان بالأساس في حياته اليومية.
0: يعني هذه التجربة لن تنسى ولن يمحى أي أثر لها، حتى ولو حاولنا ترميم ما نستطيع ترميمه إلا أن هذا يعتبر يعني مؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية، ما يتعلق بحياة الإنسان المستقبلية، ما يتعلق بانخراطه في المجتمع. الكثير من الأفراد هناك يعيشون بعزلة نتيجة لما تعرضوا له من آثار الفقد، آثار الحرمان، آثار ضياع ممتلكاتهم، حتى لأن بعض الأشخاص فقدوا عقولهم، يعني أصيبوا بالزهايمر أو أصيبوا ب
1: يعني لأهوال ما رأوه خلال هذه الحرب والضغوط النفسية والاجتماعية. أيضا ننتقل بزاوية أخرى في حديثنا أستاذة رندا، يعني كونك حقوقية محامية في القطاع والتاسع من تموز يصادف يوم المحاماة في فلسطين. يعني على ما يبدو أنه كتب للمحامي الفلسطيني أيضا أنه لا يكون فقط مدافع أمام عن الحقوق أمام المحاكم، ولكنه هو شاهد أيضا على

0: معاناة يومية يعيشها المجتمع بأكمله. يعني ماذا يعني هذا اليوم للمحامين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف تحديدا؟ ويعني إذا ما تحدثنا كيف أثرت هذه الحرب على عملكم كمحامين وعلى القدرة في الوصول إلى العدالة؟
1: بالفعل يمكن هو 9 تموز هو صادف يعني الذكرى السنوية يوم المحامي الفلسطيني باعتبار هو عين العدالة. وما يتعلق بقطاع غزة يمر علينا في ذكرى أكثر صعوبة وأكثر ألما، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها كمحامين. فالمحامي هو بالأساس هو فرد من أفراد المجتمع، عانى ما عانى باقي أفراد المجتمع من ويلات النزوح وويلات التهجير وفقدان المنازل، فقدان المكاتب. كل هذا أثر سلبا على حياتنا وعلى عملنا. بالفعل يمكن أكثر الفئات عرضة لانتهاك الكرامة والخصوصية والأدمية والاحترام يمكن المحامي. كنا نعيش في وضع يختلف كليا عما نعيشه هذه اللحظة. لا نستطيع أن نمارس أعمالنا بعد فقد هذه المكاتب، لا نستطيع أن نقوم بهذه الأعمال في ظل تعطيل مرافق القضاء من النيابات والشرطة وغيرها من أذرع العدالة التي نحتاجها. ولكن بالرغم من هذه الظروف إلا أننا بأقل القليل لابد لنا أن نستمر باعتبار أننا شواهد على هذه العدالة، وإيماننا الراسخ بأن العدالة هي أساس بناء المجتمعات وأساس تقويمها. فلابد لنا أن نقوم وأن ننهض من تحت هذا الركام وأن نستمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية. لعل هناك من يسمع صدى هذا الصوت الذي ينطق بالحق.
0: نتمنى ذلك بالفعل. أشكرك كل الشكر مرة أخرى الأستاذة رندا قدادة، الناشطة المجتمعية والحقوقية. شكرا لك. إذن يطول الحديث في هذه القصص الإنسانية، آلاف القصص من القطاع منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة. يعني الحرب لا تغير الحاضر فقط، بل تمتد لتسرق من الناس مستقبلهم أيضا. هناك من كان يستعد لحفل زفاف، ومن كان ينتظر التخرج، ومن كان يبني مشروع عمره لسنوات. وهناك من فقد البيت والوظيفة وأفراد من عائلته في وقت واحد. زميلنا حسين عبد الجواد كرسو عاد إلى الشارع مرة أخرى ليسأل الناس ماذا خسرتم في هذه الحرب، وما الحلم الذي توقف عند هذه اللحظة. لنستمع معا إلى هذا التقرير.
2: يعني في إحدى صحباتي اللي كانوا معايا من ابتدائي في المدرسة، في فترة توجيهي خطبت ما يقارب 2-3 سنين، وكان خطيبها في مصر. رجع على غزة قبل الحرب يمكن 5-6 أيام، وكانوا خطبين وبدهم يعملوا عرسهم يمكن 15-10 تقريبا. ففيش يعني هو استشهد 16-10، كانوا بدهم يعملوا عرسهم 15-10 وللأسف ما تم تأجيله. تاني يوم الشاب استشهد وضلتها هي حاولت انه بيجوها عرسان كتير، بس للأسف ما رضيت. ليش؟ لأنه خلاص بتقول انه خطيبها الأول وهيك وعشرة عمر، يعني أكثر من 2-3 سنين خطبه وراح في ظل الحرب. فكانت يمكن القصة أكثر إشي أثر فينا كأنها كصديقة إلنا وصديقة العائلة. فالأمانة هذه القصة كتير كتير كبيرة. يعني
3: أنا بحكي لك إنه إحنا للأسف في هذه الحرب إحنا فقدنا كل شيء، لكن ما فقدنا الأمل. يعني أنا بقول لك قبل الحرب بيوم تقريبا كنت متفق على عمل مع شركة في مصر، تمام. والشركة هذه اتفقت إنه إحنا تقريبا إنه إحنا في صباح صار هذا في ليلة 6 أكتوبر الاتفاق، على أساس إنه 7 أكتوبر والكل والأغلب الغزين كان عندهم حلم أو عمل أو سفر أو عرس أو فرح في 7 أكتوبر. كل واحد عنده قصته الخاصة. أنا قصت إنه كنت متفق إن شاء الله إنه في 7 أكتوبر صباح 7 أكتوبر كنت بينا اتفاق إن شاء الله، على أساس إنه بعد شهر من 7 أكتوبر يعني تقريبا بسبعة 11 يكون إن شاء الله السفر إلى مصر. لكن الظروف ما أبت، والحرب يعني غيرت كل شيء ودمرت كل شيء. وبديش أقول لك غيرت، الحمد لله احنا دائما كل حياتنا بنحكي الحمد لله، لكن كل اليوم 90% من قطاع غزة تغير من السيء للأسوأ للأسف حياته. فهذا احنا دائما ما نفقد الأمل بالله، وإن شاء الله احنا نستمر. لكن حياتنا صعبة كتير كتير، وفي ناس حكت لك أشياء ممكن ما تصدقها في هذا الوقت، لكن احنا من الأهوال اللي عشناها رح نصدق كل شيء يعني للأسف.
4: والله أخوي كان يعني عريس في عام الحرب، عام الإبادة اللي حصلت في العام 23 في شهر أكتوبر. يعني كان في اللحظات الأخيرة وتجهيزات الأخيرة لعرسه لفرحه، وكان محضر كل شيء تقريبا، وما كان ضايل فترة بسيطة جدا على هذا العرس. كنا عاملين الشقة، مجهزها، الفرش، كل شيء كان عامله. فجأة أجت هذه الحرب، وطبعا للأسف يعني عن بداية أول يومين من الحرب تم استهداف يعني المنطقة واستهداف بيت بجوار منزلنا. طبعا الصاروخ كان كثير، أدى هذا إلى دمار في البيت، حتى بيتنا تدمر، والشقة اللي كان هو فيها يعني للأسف إنها تدمرت، وتم تأجيل العرس بناء على هيك. وظلت الأمور معلقة يعني على أمل إنه الحرب تخلص في خلال يومين ثلاثة، شهر، شهرين، لكن الحرب طالت بشكل كبير إلى لما وصلنا للهدنة. كان أخوي بيعتقد إنه في هذه الفترة إنه ممكن يعني يرجع ياخذ خطيبته وكذا، لكن بصراحة إنه ما فيش مكان، فيش مسكن لهم، الظروف كانت كتير صعبة، حتى هو فقد عمله وشغله. فهذا أدى إنه يصير في خلافات للأسف يعني بينهم، وخاصة مع عائلة العروس. وطبعا يعني ما قبلوا إنه يكون الأمر في خيمة، أو إنهم يتجوزوا في خيمة في مخيم. الناس اليوم عايشة في الشوارع زي ما أنت عارف في غزة، يعني الأمور كتير صعبة، وكمان ما في شغل، ما في دخل، والحرب لسه مستمرة، ما في أي أفق للأمر. فهذا الأمر يعني أدى لانفصالهم. طبعا أخويا يعني كتير استاء

0: لاستمرار الحرب وتداعياتها. للحديث بكل هذه التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي محمد دياب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد.
1: أهلا بك وصباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني أستاذ محمد، الحرب لم تعد تستهدف البنية التحتية فقط، بل هي يعني استهدفت البنية الاجتماعية برمتها. نتحدث عن تأثير الهجرة القسرية والنزوح المتكرر على غزة سواء في الوقت الراهن أو على مستقبل غزة ما بعد الحرب، تفضل.
1: يعني أولا نحن أمام استمرار الحرب بكل ما تحمل من تداعيات، طالت الإنسان الفلسطيني، طالت الأرض، طالت البنية التحتية، حتى طالت الوعي الفلسطيني، وهذا جزء من استراتيجيات هذا الاحتلال من خلال ما قام به بسياسات احتلالية خلال إجرامية خلال عامين من حرب الإبادة. ربما الأصعب أو الشعور الأصعب أو المهمة الأصعب هي مسألة النزوح، وهي من القضايا التي ليس فقط أرهقت الناس وأوجعت الناس حينما تخرج من بيتك وأنت على ثقة بأنك أو ربما يعني لديك شكوك كبيرة بأنك لن تعود إلى هذا البيت. وهذا ما حدث معي وما حدث مع أكثر من 1,200,000 فلسطيني تركوا بيوتهم على أمل يعني ربما العودة، ولكن هذا الأمل تبدد حيث تحولت كل هذه المناطق إلى كومة من الركام، إلى حتى معالم هذه المناطق لم تعد معروفة بالكاد، لا تستطيع أن تعرف أنك في هذه المنطقة ولا تستطيع أن تحدد مكان بيتك. هذا السلوك يعني أوجد يعني كي وعي لدى المواطن الفلسطيني، هو كان يستهدف أن ينتزع من المواطن الانتماء إلى المكان، وهذا جزء من سياسة يعني الضغط القصوى التي مورست على هذا الاحتلال، بمعنى أنه لم يعد لديك مياء أو انتماء إلى هذا المكان. وهذا تكرس من خلال يعني عمليات النزوح المتكررة. أنا شخصيا نزحت ربما 12 مرة في 12 مكان مختلف خلال فترة العامين ونصف من هذه الحرب، وبالتالي كل هذه التداعيات أثرت بشكل كبير نفسيا وعلى مستوى الأسرة، أيضا على المستوى المجتمعي. نحن كنا نعيش والمجتمع الفلسطيني بشكل عام ومجتمع متماسك، مجتمع حيوي، مجتمع متفاعل، هناك يعني علاقات وثيقة، جيران، أهل، كل هذه الأشياء ربما بدنا نفتقدها. نحن أمام تغيرات ديموغرافية واسعة، لم تعد تسكن في المنطقة التي تعرفها ولا الناس الذين حولك، أولئك الناس الذين عشت معهم سنوات عمرك، وبالتالي كل هذه التغيرات أثرت بشكل كبير على البناء الاجتماعي، على أنماط، أوجدت أنماط سلوك مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات الاجتماعية أو بالعلاقات الاجتماعية، وبالتالي هذا جزء من هذا العدوان الذي كان يقصد نزع الانتماء إلى المكان ومحاولة يعني وضع كل هذا يعني الانتقال من مكان من العاديات الذي يريد الاحتلال تكريسه، وفي محاولة لقتل حيوية ويعني وتماسك المجتمع الفلسطيني الذي شكل أحد عوامل قوة الموقف الفلسطيني للصراع، وهو التماسك المجتمعي والأمن المجتمعي. كل هذه العناصر حاول الاحتلال من خلال هذه القوة التدميرية ومن خلال هذه السياسة الاجتماعية تهشيم البناء الاجتماعي وخلق أنماط جديدة، يعني ربما نشعر في لحظة من اللحظات أنها لم تكن يوما من ثقافة المجتمع الفلسطيني، ولا يعني حتى في الخيال ما كنا نتوقع أن نصل إلى تلك الأمور وتلك الأشياء.
0: يعني أحلام ما بترت، استمعت وإيانا لهذا التقرير قبل قليل، أحلام الناس يعني تقطعت أوصالها في القطاع، ولربما هناك أحلام مؤجلة وأحلام قطعت لاستشهاد أفرادها. المشهد السياسي الحالي من استمرار الحرب والوضع الراهن الذي يعيش القطاع، لكن إلى أي مدى ينعكس الجمود السياسي على هذا الواقع الذي يعيشه الغزيون بالفعل؟
1: ربما هناك ربط واضح ما بين الجمود وبين يعني تراجع مستويات الخدمة الإنسانية أو المساعدات الإنسانية أو الواقع الإنساني. هناك حالة من الإحباط حقيقة لدى المواطن في غزة، هو يشعر أن وقف إطلاق النار الذي يعني كان من المفترض أن يكون وقفا حقيقيا ها هو يدفع ما يزيد عن 1060 شهيد منذ وقف إطلاق النار، فيما يتعلق ب يعني انعكاسات هذا

0: الجمود أيضا على الوضع الإنساني. لا يوجد التزام إسرائيلي باستحقاقات وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. لم نشعر بأن هناك تحسنا في إمدادات المساعدات، ونحن نتحدث عن ما يزيد عن 85% من سكان قطاع غزة الذين يعانون البقاء، البطالة والفقر والحرمان. هم يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات، هذه المساعدات غير موجودة. نتحدث عن قطاع طبي منهار، أثر على خروج المرضى إلى خارج القطاع بفعل إجراءات الاحتلال وعدم وتنكره لهذه الالتزامات. بمعنى أن هذا الجمود انعكس بشكل حاد على الحياة اليومية لدى المواطن الفلسطيني، وبالتالي هنا بات يشعر أن كل هذه المناورات وكل هذا السجال السياسي هو لا أثر له، وبالتالي هو يدفع ثمن هذا الجمود وهذه السياسة الإسرائيلية. الواضح أنه إسرائيل لا تريد الالتزام بمصارف وقف إطلاق النار، ولا تريد الالتزام بأي من يعني التزاماتها المفروضة عليها في هذا المسار، وبالتالي هي تريد يعني تكريس هذا الواقع الاحتلالي، يعني ممارسة الضغط الأقصى على المواطن الفلسطيني. وهم يتحدثون بوضوح، نحن نريد أن ندفع الناس للخروج من غزة والهجرة وتنبيه مشاريع
1: يعني أيضا
0: علانية.
1: نعم أستاذ محمد، يعني دائما ما نتحدث عن السيناريوهات المطروحة في الفترة المقبلة، ولكن يعني نكسر جمود هذا السؤال اليوم، وبعيدا عن التحليل السياسي، لنتحدث عن أكثر تفصيل إنساني يجب ألا ينساه العالم بالفعل عما يجري في القطاع.
0: كل شيء معطل، يعني وكأننا قادمون أو نعيش في أزمنة غابرة حقيقة، وليست ولا نعيش في القرن 21. أنت تعيش بأدوات بسيطة، لا زال 1,200,000 فلسطيني يقطرون خيام، يعني لا تستطيع الإنسان أن يجلس في هذه الخيمة 5 دقائق في هذا الصيف الحار في هذا الجفاف. حصة الفرد من المياه تراجعت معدل الطبيعي 85%، 85 لتر يوميا إلى أقل من 20 لتر، وأنا أعتقد أنها أقل بكثير. بالتالي الحصول على ماء للاستحمام في هذا الجو الحار أو حتى لمياه الشرب، يعني مياه الشرب يعني هناك صعوبة في الوصول إليها. مياه الشرب في معظمها وحسب كل استطلاعات كل الدراسات وحتى التقارير الدولية هي يعني ملوثة ولا تصلح للاستخدام. لا زال الناس يشعلون النار من أجل يعني طهي الطعام في هذا الحر، يعني وهذا يمكن ربما يعني تخيلي، وأنا أريد أن أبسط المسألة للمستمعين. المواطن هنا يحصل 8 كيلو غاز مثلا كل 80 يوما، بمعنى عليك أن تستخدم 8 كيلو غاز فقط لمدة 80 يوما حتى يأتي دورك، وبالتالي يعني لا شيء تغير على
1: يعني أبسط مقومات الحياة اليومية غير متاحة وغير متوفرة للجميع في القطاع. أشكرك مرة أخرى كل الشكر الكاتب والمحلل السياسي محمد دياب. يعني نتمنى بالفعل أن تنتهي هذه الحرب وينتهي هذا الكابوس، ربما لا تختصر الحروب في مشاهد الدمار وحدها، بل فيما تترك في نفوس الناس، في أحلامهم المؤجلة، وفي البيوت التي تغير معناها، في الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم، وفي أمهات يعدن تعريف الحياة كل صباح. غزة اليوم ليست مجرد خبر عاجل، إنها حكايات بشر يحاولون رغم كل ما فقدوه أن يحافظوا على ما تبقى من كرامتهم وإنسانيتهم. كل الشكر لضيوفنا في هذه الحلقة، وللزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع الذي أعد لنا هذه التقارير، وشكر موصول للزميلة في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي دنيا خالد، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولا صالح. في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم داليا قبها. أصيب عدد من المواطنين اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا خلال الهجوم. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا عددا من منازل المواطنين، من بينها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل الجبورة، واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المسن إبراهيم إسماعيل جبور من منطقة حوارة في مسافر يطا بالتزامن مع هجوم المستوطنين على المواطنين في المنطقة. أصيب شاب فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرامة شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب أدهم صلاح 24 عاما من بلدة برقين جنوب جنينة أثناء تواجده في محيط جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدمين. وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مدمة جنوب نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا، وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين بينهم فتاة خلال اقتحامها مدينة جنين وسكنات النازحين في الجامعة العربية الأمريكية. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت بناية سكنية قرب دوار الشهيد يحيى عياش وسط المدينة، واقتحمت حي الألمانية حيث اعتقلت الأسير المحرر غسان الأطرش، كما اعتقلت الشاب ثائر علاونة بعد داهمت منزله بحي البساتين. وفي منطقة جبل أبو ظهير اعتقلت الشاب محمد عباهرة عقب اقتحام منزله. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية من سكانات النازحين من مخيم جنين محيط الجامعة العربية الأمريكية، واعتقلت الفتاة بسملة حواشينة شقيقة الشهيد محمد حواشينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال يوم مواطنين خلال اقتحامها مدينة سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس نقابات العمال في محافظة سلفيت محمود البرة والمواطنين إسلام حسن وإلياسين عقب مداهمة منزلهما وتفتيشهما. هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي شقبة خلف قدح بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة العطاري في القرية وهدمت منزل مواطن وائل سلام قدح ومنزلا آخر يعود لنجل المواطن عبد القادر شلاشة، وتبلغ مساحة المنزلين نحو 330 مترا مربعا. وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عمليات الهدمة. اقتحمت أيضا قوات الاحتلال فجر اليوم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة إلى جانب بلدة بتونيا غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطير في مدينة رام الله وأطلقت قنابل الصوت، فيما داهمت قوة عسكرية حي إم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة بتونيا. وأضافت المصادر أنه لم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحامات. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المدينة، حيث داهمت منازل تعود لعائلتي زراعة والشخشيرة في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني، وسط انتشار واسع لآلياتها وجنودها. وأخيرا إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو حرا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. نهاية النشرة الموجزة من أمن 24، تحياتي لكم، كنت معكم أنا دالي قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالدة. دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: صباح الخير، صباح الخير.
1: دنيا مش سامعة.
0: صباح الخير.

0: الصاد.
1: في الصوت. انا سمعاكي من عندك، اما من السماعة لا.
2: انا سامع من السماعة هاي.
0: هي هاي السماعة شكلها
2: بالطولش.

0: اشتغلت.
1: هي برضو لا. هيك تمام. بس هي جهة واحدة اللي شغالة. خلص تمام.

نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن عبر أثير إذاعة أمان 24. مستمعينا، الآثار الفلسطينية ليست حجارة نقلناها من جيل إلى جيل، ولا مواقع تاريخية تروى عنها في الحكايات، بل هي شواهد حية تؤكد عمق الوجود الفلسطيني على هذه الأرض، وتجسد هوية وطنية ضاربة في عمق التاريخ وفي جذور التاريخ أيضا. وفي ظل ما تتعرض له المواقع التراثية والأثرية في فلسطين من محاولات للتهويد والطمس والتزوير، تتعاظم المسؤولية الوطنية في حمايتها وصونها باعتبارها جزءا أصيلا من معركة الحفاظ على الهوية والرواية الفلسطينية. وانطلاقا من أهمية الحفاظ على هذا الإرث الوطني وهذا الموروث الوطني، نفذت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي العديد من المحاضرات وورشات العمل والمبادرات التوعوية والميدانية، وذلك لتعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار والتراث وترسيخ الوعي الوطني لدى منتسبي المؤسسة الأمنية وأبناء المجتمع المدني. وكان آخر ذلك ورشة عمل بعنوان الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني. وللحديث عن هذه الورشة وعن أهميتها وعن الفئات المستهدفة منها، يسعدنا أن نرحب وإياكم في الاستديوهات العميد أحمد فياض، مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد.
1: أهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحياتي لك ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة المتميزة، ويشرفني جدا أن أكون معكم اليوم، وأشكركم على هذه المقدمة الطيبة.
0: أهلا بك معنا مجددا سيادة العميد. ولكن قبل الحديث عن هذه الورشة، دعنا نتحدث ونعرف المستمعين بشكل عام عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي وطبيعة عملها واختصاصها، لا سيما أنه تم استبدال اسمها بالاسم السابق لها بالتوجيه السياسي مع إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة. حدثنا عن طبيعة عمل هذه الإدارة وعن الفئات التي تتعامل معها.
1: الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي إحدى الإدارات المتخصصة في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي. الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي الحارس الأمين للمنظومة الفكرية للمؤسسة الأمنية، وترتكز على بناء وصقل وعي وتحصين منتسبي الأجهزة الأمنية فكريا ووطنيا ومعنويا، وأهم مهمة هي ترسيخ عقيدة الولاء والانتماء فكريا ووطنيا ومعنويا من خلال لقاءات توعوية بالميدان ولجميع منتسبين الأجهزة، سواء في كتائب أو في جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية.
0: نعم، في ظل الظرف والوضع الراهن وما نمر به من تحديات سياسية وأمنية وفكرية، يأتي هنا الدور المحوري الذي تقوم به هذه الإدارة. حدثنا عن طبيعة العمل الذي تقوم به وأهمية التوجيه المعنوي في ظل هذه التحديات التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني.
1: في الآونة الأخيرة والتحديات التي تمارس على الدولة أو السلطة الوطنية الفلسطينية، وخصوصا الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية هي الدرع الواقي والعمود الفقري للسلطة الوطنية وللدولة المستقبلية لدولة فلسطين. يرتكز دورها في الميدان الإدارة العامة للتوجيه المعنوي على التركيز مع الأجهزة على ترسيخ قاعدة الانضباط للمنتسبين، وتحصينهم فكريا ومعنويا لمواجهة أي إشاعات وأي أغراض محرضة ضد السلطة التي تمارس. فالأجهزة الأمنية هي الحصن المنيع الذي يقف في وجه هذه المؤامرات التي تحاك ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: وأيضا لابد من تعزيز الوعي لهذه الفئات لمنتسبي المؤسسة الأمنية، وتعزيز الوعي لا يقتصر فقط على الوعي السياسي والوعي الوطني، أيضا لابد من تعزيز الوعي لديهم بضرورة حماية الآثار والتراث الفلسطيني. ومن هنا أتت ورشة الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني. حدثنا عن هذه الورشة التي تم تنظيمها يوم أمس من قبل إدارتكم، وما الدوافع التي جاءت لتنظيم هذه الورشة في ظل هذا الظرف وهذا الوقت بالتحديد؟
1: نحن في هيئة التوجيه السياسي التوجيه الوطني والمعنوي وبقيادة سيادة اللواء أنور رجب،
0: نعم،
1: قمنا بعمل شراكات مع عديد من الوزارات والهيئات سواء محلية أو حكومية لعمل شكل متكامل فرحنا باتجاه إنه الأجهزة الأمنية ليست فقط هي تحصين حدود ومواقع،
0: نعم،
1: يجب تحصين فكري ووعي، وهو الخط
0: الأساس،
1: خط الدفاع الأول،
0: نعم،
1: لأي منتسب من منتسبين الأجهزة الأمنية. وبناء عليه تعاوننا مع وزارة الثقافة، لأنه هناك عندنا موروث فكري وهوية وطنية تمارس، يحاول الاحتلال سرقتها ويحاول الاحتلال طمسها،
0: نعم،
1: وليس فقط أنه يسرق الأرض، يسرق الفكر، يسرق صحيح. يسرق الجميع موروثنا، يحاولوا أخذه وانتسابه لهم. فنحن بنحاول ان احنا نحول الأجهزة الأمنية، وطبعا هتكون في شراكات أخرى من خلال الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، لتثبيت الهوية الوطنية والموروث الفكري. فبناء عليه وضعنا خطة لذلك من أجل تقديمها لأجيالنا القادمة وأجيالنا الحالية، ان احنا نحاول نثبت هويتنا وموروثنا الفكري والمعنوي والمادي.
0: نعم، من خلال هذه الورشة ما هي أبرز الرسائل التي أرادت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي إيصالها للمشاركين؟
1: أبرز الرسائل أنه إحنا أصحاب الأرض ونحن نملك الأرض ونملك الموروث الهوية الوطنية،
0: نعم،
1: وأيضا أن نحن شعب له تاريخ وله تاريخ مادي ومعنوي، ونملك جميع مقومات الأرض، وبناء،
0: نعم،
1: عليه لا يستطيع أحد انتزاع ذلك منا. فبدأنا بالأجهزة الأمنية، لأنه الأجهزة الأمنية هي في الميدان، هي التي تحمي الموروث والهوية الوطنية،
0: نعم،
1: ويجب أن يكون لديه فكر ووعي منتسب الأجهزة الأمنية. وسننطلق إلى الفئات الأخرى سواء في جامعات أو في المدارس إن شاء الله بإذن الله، لأنه هاي مواضيع كبيرة. الآن كان بصدد إحنا شكلنا اللجنة العليا للتوجيه المعنوي في الأجهزة الأمنية،
0: تمام،
1: ولا أول شيء لنعمل عمل مشترك داخل الأجهزة الأمنية، ويكون عندنا فكر واحد، ويكون لدينا بجميع المحافظات من جنين لرفح ومن جنين للخليل بمنطق واحد وبفكر واحد وبوعي واحد ورؤية سيادة الرئيس والمؤسسة الأمنية يتم انتشارها عبر اللجنة. ووضعنا خطة استراتيجية وخطة تنفيذية لذلك اللجنة، واللجنة الآن تقوم بعملها وانطلقت بشكل جيد جدا برئاسة سيادة اللواء أنور رجب. وبناء عليه سنقدم مشاريع وخطط عمل لزيادة الوعي لدى منتسبين الأجهزة الأمنية، وسننطلق للمدارس والجامعات بإذن الله في المحافظات.
0: نعم، بإذن الله تعالى. وأيضا كما نعلم بأن معركتنا مع الاحتلال هي ليست معركة على الأرض، هي أيضا معركة رواية نخوضها مع الاحتلال. ركزت الورشة على الهوية الوطنية وعلى التراث الفلسطيني، لماذا أصبح هذا الملف هو أحد الملفات وأحد أهم المحاور التي لابد من الحوار لمنتسبي الأجهزة الأمنية من خلالها في ظل معركة الرواية التي نخوضها مع الاحتلال ومحاولة الاحتلال أيضا لدحض الرواية والهوية الفلسطينية؟
1: لأن الصراع مع الاحتلال ليس صراعا عسكريا أو جغرافيا فقط، بل هو صراع وجودي وثقافي،
0: نعم،
1: وتاريخي، حيث سعى الاحتلال لسرقة التراث الفلسطيني سواء معنويا أو ماديا، وبالتالي حاول يزور التاريخ وفبركة الحقيقة، وحاول أيضا من خلال إجراءاته على الأرض أن يقوم بطمس الهوية الفلسطينية وبذلك يجب أن إحنا نرسخ لدى المجتمع الفلسطيني بالكامل تاريخنا وتراثنا وموروثنا الفلسطيني على الأرض من خلال أشياء بسيطة تقوم فيها بالتعاون مع الوزارات، سواء وزارة الثقافة أو وزارة السياحة. وزارة الثقافة مختصة بالموروث الفكري، ووزارة السياحة بالموروث المادي. وإحنا عملنا شراكات معهم، وإن شاء الله ماشيين بخطة لتثبيت ذلك الفكر والوعي لدى المجتمع الفلسطيني.
0: بالحديث عن الخطة وعن البرامج التدريبية والخطط المستقبلية سيادة العميد، نعلم أن هذه هي البداية وبداية هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في برامجها التوعوية والبرامج التي تهدف إلى تحصين الفكر وإلى التحصين الوطني والمعنوي. حدثنا عن طبيعة الخطط المستقبلية والبرامج القادمة التي سيتم تنفيذها، وهل ستكون جميعها في ذات السياق، في سياق حماية الآثار، الدورات التوعوية في هذا السياق، أم سيكون هنالك مواضيع أخرى؟
1: موضوع الموروث والهوية الوطنية هو جزء من العمل.
0: نعم،
1: نحن في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في إدارات متخصصة، سواء توجيه وطني أو توجيه معنوي أو عمل جماهيري، وتقوم بالشراكة مع الأجهزة الأمنية. التوجيه المعنوي مختص بالأجهزة الأمنية، التوجيه الوطني مختص بالجامعات والمدارس والعمل الحكومي، العمل الجماهيري مختص بالهيئات
0: المؤسسات
1: المدنية. الآن إحنا بنحاول نغطي جزء كبير بالشراكة مع مؤسسات أخرى، وعملنا شراكات كثيرة. برؤية قائد الجهاز بنحاول إن إحنا نوسع العمل لأكبر قدر ممكن، إن إحنا نغطي أكبر فئات ممكنة من الشعب الفلسطيني من خلال توزيع وعي أو الفكر ورؤية القيادة الفلسطينية برئاسة سيد الرئيس محمود عباس.
0: نعم.
1: وقيادة الأجهزة الأمنية وقيادة المؤسسة والحكومة الفلسطينية، وبنحاول نرسخ لدى الشعب أنه إحنا كنا شركاء بالعمل.
0: بالتأكيد.
1: ليس فقط الحكومة أو الأجهزة الأمنية هي من تحمي القضية الفلسطينية، نحن كنا في مركب واحد، وكنا نسعى لقيام الدولة الفلسطينية على أسس التي وضعتها القضية القيادة الفلسطينية.
0: صحيح.
1: وبناء عليه نحن نترجم في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي رؤية السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى عمل ميداني يغطي الفكر السيد الرئيس ويغطي الرواية الفلسطينية الحقيقية والتاريخية.
0: نعم، وبهذا لا يسعنا إلا أن نشكرك جزيل الشكر العميد أحمد فياض، مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي. ومستمعينا، إذن نؤكد أن حماية الآثار والتراث الفلسطيني ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل في ذلك تتضافر جميع الجهود وجميع جهود المجتمع المدني من أجل حماية هذا الموروث الذي تناقلناه جيلا بعد جيل، وهذه الآثار الشاهدة على التاريخ وعلى الحضارة الفلسطينية. مستمعينا، مستمرين معكم، وفي هذا السياق أيضا سنكون مع مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم للحديث عن أهمية الحفاظ على الآثار، ولكن بعد الفاصلة.

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: أهلا بكم إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، أما للداخل سالك، حاجز كولندي أزمة للخارج، دوار الرام وجبع أزمة اندماج، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. بالانتقال مباشرة إلى محافظات جنوب الضفة، رأس الجورة مغلقة، سعير النبي يونس، الفوار، جسر بيت أمر والعروب العجوري كلها مغلقة، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة، بروكين، كفر الديك، جماعين مغلقة، عنبتة، تفتيش للخارج، للداخل سالك، عورتة، أزمة للخارج، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وبرنامج نبض الوطن، وهذه الحلقة الخاصة للحديث عن أهمية الآثار والتراث الفلسطيني وضرورة حمايته من محاولات التهويد والتزوير التي يسعى الاحتلال إلى ذلك. ومستمعينا، وفي ذات السياق ولما تمثله المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية، وهي الشواهد الحية على عمق الحضارة الفلسطينية وتجذر شعبنا الفلسطيني في أرضه، هي ليست مجرد معالم تاريخية بل جزء من الهوية الوطنية والرواية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال طمسها عبر سياسات التهويد والاستيطان واستهداف المواقع التاريخية وتغيير معالمها. ومن هنا تبرز أهمية المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز ثقافة الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وترسيخ الانتماء الوطني. وفي هذا الإطار شاركت مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم في فعاليات اليوم التطوعي المفتوح في منطقة بورك سليمان من خلال أعمال تنظيف وصيانة للموقع التاريخي، إلى جانب تنفيذ فعالية توعوية في منطقة باب الزقاق للتعريف بأهمية بورك سليمان ودعوة المواطنين إلى زيارتها والمحافظة عليها. وللحديث عن هذه المبادرة وعن أهمية بورك سليمان يسعدنا أن نستضيف وإياكم عبر الخط الهاتفي العميد منذر التعمري مفوض التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد عبر أثير إذاعة أمن 24 وطاب مساءك.
1: أهلا فيك، الله يسعد صباحكم من مدينة بيت لحم، مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام.
0: عليه السلام. وبداية سيادة العميد، وكما تحدثنا عن أهمية الآثار والتراث الفلسطيني وهذا الموروث الوطني الفلسطيني، كان لكم مبادرة ويوم تطوعي مفتوح في منطقة بورك سليمان، حدثنا عن الأهداف التي سعت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة ومن خلال أعمال التنظيف والصيانة التي تمت في منطقة بورك سليمان.
1: بداية أنا بشكرك إنكم أتحتوا إن المجال من خلال إذاعتكم إن نتحدث. بداية كان في مبادرة مع حركة الشباب الطلابية والمؤسسة الأمنية والمدنية في يوم عمل تطوعي لإزالة النفايات وعمل أكلات شعبية في المكان، وتم شرح أهمية الموقع للحضور. نعم. وطبعا ما اقتصرش هذا العمل، كان فيه إن كمان مبادرة لهيئة التوجيه الوطني في بيت لحم، قمنا بعمل نشرات توعوية بتعرف بالمكان، أهمية المكان ونحض المواطنين على الذهاب والاستجمام في المنطقة. طبعا تم توزيع هذا البروشور من خلال جمعية ريحان الخيرية في منطقة باب الزقاق. عملنا كمان إحنا إعلانات ونشرات توعية عبر شاشات متحركة في مكانين في مهمين في بيت لحم، باب الزقاق ومنطقة التربية والتعليم، شاشات عرض كبيرة لمدة أسبوعين. عملنا كمان يافطات ثابتة في منطقة البرك بتعرف بالمكان وأهمية التاريخية وأهمية الدينية وارتباطها بمدينة القدس.
0: نعم. سيادة العميد، يعني نعلم أهمية بورك سليمان وجميع المناطق الأثرية والتاريخية في بيت لحم خاصة وفي فلسطين عامة، ولكن سؤالي لحضرتك، لماذا وقع الاختيار على منطقة بورك سليمان تحديدا في هذا الظرف وفي هذا الوقت؟
1: طبعا في الإعلام بنسمع كل يوم الهجمة الشرسة اللي بشنها المستوطنين من مستوطنة إفرات المقام على أراضي قرية الرقاص وبيت لحم، كمان تواجد جيش الاحتلال بشكل مستمر في المنطقة، بتحاول السلطات الاحتلال السيطرة على أي شبر من أراضينا بمختلف وشتى الوسائل والطرق، من ضمنها ادعائهم بالمحافظة على المواقع الأثرية في فلسطين. أنا بدي أوجه كلمة مهان من خلال إذاعتكم،
0: تفضل.
1: إن الوضع اليوم في بورك سليمان أفضل مما كان على زمن الاحتلال. يعني هلا بيجي سموتريش وبيجوا أعضاء الكنيسة وبركزوا على مناطق صغيرة أو هامشية عند البرك، إن النظافة والمواضيع المختلفة هاي. أنا بقول إن اليوم وضع البرك أفضل مما كان زمن الاحتلال، وأنا إذا بتسمحي لي بس أعطي لمحة صغيرة عن البرك.
0: بكل تأكيد
1: برك سليمان هي آية في العمارة والهندسة المائية والمعمارية. موقع أثري يعود للفترة الرومانية وتلاحقت عليه كل الفترات، وأهمية الموقع، أهمية الموقع تاريخية ووطنية، لها ارتباط وثيق ببيت المقدس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. هاي البرك ثلاث، تم بناء ثنتين في الفترة الرومانية، والبركة الأخيرة تم بناءها في الفترة المملوكية، كانت بتزود مدينة القدس بالمياه عبر أنابيب حجرية وفخارية تستخدم فيها التقنية الهندسية القديمة من غير ما ترضخ بالانسياب وعمل الهوايات. كمية البرك في جميع الفترات، تم إنشاء قلعة مراد سنة 1622 ميلادي، مراد الرابع،
0: نعم،
1: السلطان العثماني أنشأ قلعة وفيها كان حامية تركية لحماية البرك لأهميتها لمدينة القدس، يعني اللي هي كانت مورد مائي مهم لمدينة القدس. كمان كانت العيون اللي تغذيها من منطقة العروب عبر القنوات واد البيار، وكمان في نفس الموقع في عيون الرطاس، كلها هاي كانت تغذي البرك، والبرك هاي كانت تغذي من مدينة القدس. تصوري انت مدينة القدس كان فيها عدد سكاني، فيها زخم سكاني بلزمهم المياه، هاي كانت هي الشريان اللي بغذي مدينة القدس بالمياه. فأهميتها أهمية تاريخية ووطنية، هذه إرث فلسطيني، تاريخ فلسطيني مهم إننا إحنا نتواجد فيها باستمرار.
0: نعم سيادة العميد، كيف يسهم الحفاظ والاهتمام بهذه المواقع التاريخية والتراثية والأثرية أيضا في تعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف شرائح شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، تحديدا لدى فئة الشباب؟
1: شوفي، يعني أنا بدي أحكي هلأ بشوية بعامية.
0: تفضل.
1: إذا الاحتلال اللي بيمتلك النووي والطيارات والدبابات والقوة العسكرية بتحاول يثبت من خلال الأثار والتاريخ إنه صاحب الأرض، فما بالك إحنا الشعب الفلسطيني اللي إحنا شعب محتل، مهم إن إحنا نثبت إن هاي أرضنا وهاي تاريخنا وهان جذورنا. طبعا لازم أبنائنا وكل أبناء شعبنا وبناتنا وكل شرائح المجتمع تعرف إن هاي أرض فلسطينية، هاي جهود فلسطينية، آبائنا وأجدادنا هم اللي عملوا، هم اللي اشتغلوا. إذا اليوم مش مهمة من ناحية النظام المائي في لحظة من اللحظات، كانت هي بتمثل حياة شعبنا.
0: صحيح.
1: مهم إننا إحنا نعرف قيمة الأثار. نتنياهو لما بطلع مؤتمر صحفي وبجيب قطعة أنتيكة صغيرة بقول هاي هاي اللي لقيناها في القدس أو في مدينة فلسطينية، هو فرض سياسة أمر واقع بالقوة العسكرية، لكن هو بده يقنع نفسه إن هذه أرضه. هذا إشي نفسي مهم إن إحنا نعرف إن إحنا أصحاب الأرض، هاي أرضنا وهاي تاريخنا وهي مقدساتنا، هذا ارتباطنا، هاي جذورنا، هي مش بس بركنا. لا، بدنا نعرف ان اجدادنا كمان حموها، اجدادنا هم اللي عملوها.
0: نعم،
1: طبعا هذا موضوع مهم
0: بكل تأكيد. ومن أهمية هذا الموضوع ومن أهمية الحفاظ على هذه الآثار، كيف يسهم الحفاظ على هذه الآثار في تشجيع السياحة الوطنية والثقافية، خاصة بأن هذه المنطقة كما أسلفت حضرة العميد هي غنية بالآثار وتوارثت عليها العديد من الحضارات التي سكنت وأقامت في فلسطين؟
1: يعني السلطة الفلسطينية وسيادة الرئيس مشكورين إن شجعوا الاستثمار في المنطقة هاي، وفي شركات في عندها أوتيلات وفي عندها قاعات في قصر المؤتمرات، في برك، في أماكن خاصة للعائلات يعني بتدفع تدخل، اليوم مفتوحة مجانا للمواطنين إنهم يروحوا يذهبوا يستجموا في المكان، والمكان حلو جدا، موقع أثري وطبيعي في منطقة الأحراش، منطقة جميلة.
0: صحيح.
1: جدا الجو كله بشجع إن العائلات والأهالي إنهم يزوروا المنطقة ويتعرفوا عليها ويعرفوا أبنائهم، نغرس في أبنائنا حب وطنهم وحب أرضهم. المكان اللي أنت بتزوره بصير عندك بينك وبين ارتباط، ترجع عليه ثاني مرة بتحس إن المكان هذا بعنيك. فمهم إن احنا يكون في عندنا مثلا من خلال المدارس التربية والتعليم تشجيع للرحلات المدرسية، من خلال الجامعات يكون مثلا في أعمال تطوعية، اعتماد ساعات الطلبة في أعمال زي هيك مثلا الحفاظ على الأثار، عمل دراسات، بروشورات، أعمال التطوع تكون في أعمال تطوعية من خلال لجان الشبيبة الطلابية، اللجان الشعبية، النوادي النسوية، بكل الطرق.
0: نعم.
1: لأن الفراغ بفتح المجال للخصم إنه يدخل، إذا المناطق هاي بتكون فارغة بكون سهل على المستوطنين والإسرائيليين هم يدخلوا للمكان ويستغلوه. إذا المكان لا مش فارغ ومسكون وموجود فيه ناس مستغل بكون صعب عليهم، صعب جدا إنهم يخلوا المكان.
0: نعم، وهنا أيضا سيادة العميد يظهر جليا دور هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في هذه المبادرة وفي العديد من المبادرات، وأيضا كما أسلفنا في بداية هذه الحلقة مع سيادة العميد أحمد فياض حول ورشة العمل التي تم تنفيذها من قبل الهيئة لتعزيز الوعي والرواية الفلسطينية والحفاظ على السردية الوطنية الفلسطينية من محاولات الاحتلال للتهويد والتزوير وطمس الهوية الفلسطينية. وبها هذا أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد منذر التعمري مفوض هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم، والشكر أيضا موصول لكادر المديرية الذي يعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على هذه المواقع الأثرية في بيت لحم وتحديدا في منطقة برك سليمان التي تتعرض لمحاولات للتهويد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك.

ومستمعينا في سياق حديثنا حول الآثار والتراث والموروث الوطني والثقافي الفلسطيني، سنكون معكم في فقرة في الحدث للحديث حول حماية الآثار والتراث الفلسطيني، هي معركة للحفاظ على الهوية في مواجهة التهويد. تشكل الآثار والمواقع التاريخية الفلسطينية سجلاً حياً يروي قصة آلاف السنين من الحضارة والوجود الإنساني على أرض فلسطين، فهي ليست مجرد مبانٍ حجرية أو معالم سياحية، بل وثائق تاريخية تؤكد الهوية الوطنية والتجذر الشعب الفلسطيني في أرضها. ولذلك فإن استهداف هذه المواقع من قبل الاحتلال، سواء من خلال التهويد أو التزوير أو الإهمال أو الاعتداء المباشر، يأتي في إطار حماية طمس الرواية الفلسطينية.

0: روايات تاريخية مخالفة للواقع. ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على فقدان قيمة أثرية أو معمارية، بل تمتد إلى استهداف الذاكرة الوطنية والحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يجعل حماية الآثار مسؤولية وطنية وثقافية وقانونية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والمواطنين. وتكتسب المواقع الأثرية الفلسطينية أهمية استثنائية، فهي تمثل مصدرا رئيسيا لتوثيق التاريخ الفلسطيني وتوفر أدلة مادية على تعاقب الحضارات التي عاشت على هذه الأرض، كما تسهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتربطهم بتاريخهم وإرثهم الحضاري، فضلا عن دورها في تنشيط السياحة الثقافية والدينية ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز الوجه الحضاري لفلسطين أمام العالم. ولا تقتصر أهمية الحفاظ على الآثار على صون الماضي، بل تمتد إلى حماية المستقبل أيضا، فالمواقع التاريخية تعد موردا علميا وثقافيا للأجيال القادمة من خلال تنقل المعرفة والذاكرة الوطنية، وتحفظ الشواهد التي تؤكد الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني. لذلك فإن ترميم هذه المواقع وحمايتها من التخريب والعبث وتوثيقها وفق المعايير الدولية يشكل استثمارا في الهوية الوطنية وفي الرواية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال طمسها أو تشويهها. ولا تقل أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية عن أهمية الحفاظ على الأرض نفسها، فكل موقع تاريخي يمثل شاهدا على الحضارات التي تعاقبت على فلسطين ويعزز حضور الرواية الفلسطينية أمام العالم، كما أن حماية هذه المواقع وترميمها والتعريف بها وتشجيع المواطنين على زيارتها يسهم في ترسيخ الانتماء الوطني ويحول التراث إلى عنصر فاعل في مواجهة محاولات الاحتلال لتزوير التاريخ أو سرقة الموروث الثقافي الفلسطيني. وتعد برك سليمان في محافظة بيت لحم واحدة من أبرز هذه المعالم التاريخية، فهي شاهد على حضارة عريقة وإرث هندسي وإنساني يمتد عبر قرون طويلة، إلى جانب ما تمثله من قيمة وطنية وثقافية وسياحية. ويؤكد الحفاظ على هذا الموقع وغيره من المواقع الأثرية أن الفلسطينيين يتمسكون بإرثهم الحضاري ويرفضون كل محاولات لتغيير الهوية وتشويه التاريخ باعتبار هذه المواقع جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية الفلسطينية. إن حماية الآثار الفلسطينية اليوم لم تعد قضية ثقافية أو سياحية فحسب، بل أصبحت جزءا من المسؤولية الوطنية الشاملة في مواجهة مشاريع التهويد والاستيطان. فكل موقع أثري يصان وكل معلم تاريخي يحافظ عليه يمثل دليلا جديدا على عمق الوجود الفلسطيني في أرضه، ورسالة تؤكد أن التاريخ لا يمكن تزويره وأن الهوية الفلسطينية ستبقى راسخة رغم كل محاولات الطمس والتزوير. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة ولهذا الأسبوع من برنامج نبض الوطن، على أمل اللقاء بكم في حلقات ولقاءات جديدة. هذه تحيات فريق العمل لهذا الأسبوع، زميلتنا دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وكنت معكم في الإعداد والتقديم دعاء شرقاوي. إلى اللقاء.
1: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أداليا قبها، أهلا بكم. إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرامة. إصابة عدد من المواطنين اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليلة، فيما اعتقلت قوة الاحتلال مسنا خلال الهجوم. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة وتحقيقا ميدانيا في مدمى جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين بينهم فتاة خلال اقتحامها مدينة جنين وسكنات النازحين في الجامعة العربية الأمريكية. قوات الاحتلال تقتحم منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. قوات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة إلى جانب بلدة بيتونيا غرب رام الله. وإلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم حرا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل والدينار الأردني ب4 شواقل و24 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و44 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: صوت ما زال ينادي وذاكرة ترفض النسيان، قرى هجرت وأسماء تغيرت لكنها ما غابت يوما عن القلوب. ذاكرة المكان. ذاكرة المكان، نعيد سرد الحكاية، نعيد الصوت إلى أصحابه. في كل حلقة حكاية لا تموت. ذاكرة المكان مع حورة المصري كل 3 الساعة 11 صباحا بتوقيت القدس المحتلة من أمان 24.
5: في قلب السهل الساحلي الفلسطيني وعلى بعد نحو 9 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة يافا العريقة تقع قرية بيت دجنة. هذه القرية التي أصبحت اليوم جزءا من ذاكرة وطن مهجر تحمل في طيات اسمها حكايات تمتد جذورها إلى العصور الكنعانية الغابرة، فلقد عرفت قديما باسم بيت داجون نسبة إلى الإله الكنعاني داجون الذي ارتبط اسمه بالزراعة والخصب، وهو ما يشهد على عمق تاريخها وأهميتها الحضارية التي توارثتها الأجيال. لم تكن بيت داجون مجرد قرية، بل كانت نقطة التقاء حيوية، موقعها الاستراتيجي عند تقاطع الطرق المؤدية إلى يافا والرملة وغزة منحها ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا لافتا. كانت الحياة فيها تدب بنشاط وحيوية، فاعتمد أهلها بجد واجتهاد على خيرات الأرض، واشتهرت القرية بخصوبة أراضيها وبساتينها الواسعة التي كانت تضج بالحياة، ولا سيما بيارات الحمضيات التي كانت تنتج البرتقال اليافوي الشهير، بالإضافة إلى زراعة الحبوب والخضروات التي كانت تملأ موائدهم وتغذي أسواقهم. كان النسيج الاجتماعي في بيت دجن متيناً قائماً على التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. كانت النساء بفضل حكمتهن وقوتهن يطلعن بدور محوري في إدارة شؤون الأسرة والمشاركة الفاعلة في الأعمال الزراعية يداً بيد مع الرجل. أما الأطفال فكانوا يرتادون المدارس التي كانت متوفرة في القرية، حيث كانت بيت دجن تفخر بمدرسة للبنين تأسست عام 1920 ومدرسة أخرى للبنات. ولم تكن مدرسة البنين مجرد مكانا للتعليم الأكاديمي، بل كانت مركزا ثقافيا يضم مكتبة غنية بالمعرفة ومساحة مخصصة للتدريب الزراعي لغرس حب الأرض في نفوس الأجيال الناشئة. قبل النكبة كانت بيت دجن تعج بالحياة، حيث بلغ عدد سكانها أكثر من 4000 نسبة، كان معظمهم من المسلمين يعيشون جنبا إلى جنب مع أقلية مسيحية في وئام وتآخ يعكس روح التسامح التي سادت القرية. لم يكن أهل بيت دجن بمعزل عن الأحداث التي كانت تعصف بفلسطين، بل كانوا جزءاً لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية. شارك أبناؤها بفعالية في مقاومة الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، وكانت ثورة عام 1936 شاهداً على بسالتهم وشجاعتهم في الدفاع عن أرضهم وهويتهم. ولكن لم يدم هذا الهدوء طويلاً، ففي عام 48 تعرضت القرية لهجمات عسكرية وحشية من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة وعلى رأسها لواء ألكسندروني. هذه الهجمة التي استهدفت القرى العربية المحيطة بمدينة يافا كانت بمثابة ضربة قاسمة لبيت دجن، ففي أيار من ذلك العام احتلت القرية واضطر سكانها إلى التهجير القسري، تاركين وراءهم بيوتهم وأراضيهم وذكرياتهم. بعد النكبة تغير وجه بيت دجن إلى الأبد، دمرت معظم معالم القرية وأقيمت على أنقاضها مستوطنات، من بينها ما تسمى بمستوطنة بيت دجان التي حملت اسما مشتقا من اسم القرية الأصلي. تشتت أبناء القرية المهجرون في بقاع الأرض، فمنهم من استقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من لجأ إلى الدول العربية المختلفة. ورغم مرور السنين وتبدل الأماكن، لا يزال أحفادهم يحملون في قلوبهم وعقولهم ذاكرة قريتهم وتراثها، ويحتفظون بها كجزء أصيل لا يتجزأ من تاريخهم وهويتهم الفلسطينية، شاهداً على حقهم في العودة إلى الأرض التي شهدت على تاريخ أجدادهم وحضارتهم.
4: صوت ما زال ينادي وذاكرة ترفض النسيان، قرى هجرت وأسماء تغيرت، لكنها ما غابت يوماً عن القلوب. ذاكرة المكان، نعيد سرد الحكاية، نعيد الصوت إلى أصحابه. في كل حلقة حكاية لا تموت. ذاكرة المكان مع حور المصري كل ثلاثاء الساعة 11 صباحا بتوقيت القدس المحتلة من أمان 24.
6: يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: يسعد أوقاتكم متابعتنا ومتابعينا ومشاهدينا على إذاعة أمن 24 وين ما كنتوا بتسمعونا من الشمال حتى الوسط والجنوب من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن ومن خلال البث المباشر على www.amin24.bs ومن خلال أيضا التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في كول زون ومدى تي في. بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ أسرية لأن الأسرة هي أساس وعماد بناء مجتمعاتنا، فرح نتحدث في حلقة اليوم عن عدم وضوح التفاصيل ما بين الشريكين قبل الزواج، كيف ممكن تتحول لمشكلات كبيرة وأساسية في حياة الزوجين ما بعد زواجهم، وكيف ممكن هاي الخلافات تمتد إلى أو تصل ربما إلى الطلاق فيما بعد. من الضروري طبعا نعرف أن الزواج ليس مجرد مناسبة جميلة أو عقد بجمع ما بين شخصين رغم أهمية وجمال هاي المناسبة، لكنه هو مشروع حياة قائم على الوضوح، قائم على الثقة والمسؤولية ما بين الشريكين. كثير من الخلافات اللي بتظهر بعد الزواج ما بتبدأ بعد عقد القران، وإنما بتكون بذورها قد زرعت ما قبل عقد القران، عندما يغيب الحوار الصريح أو تخفى بعض الحقائق أو تبنى التوقعات على افتراضات لربما بتكون غير واقعية في كثير من الأحيان. اليوم خلال حلقتنا في برنامج نوافذ أسرية رح نحكي عن قديش بيؤدي غياب الوضوح ما بين الشريكين قبل الزواج إلى تراكم هاي المشكلات فيما بعد، والأمور اللي لازم إحنا وضروري نتناقش فيها بوضوح قبل الإقدام على هاي الخطوة، ودور الأسرة والمجتمع والمؤسسات الدينية كذلك في نشر ثقافة الاختيار الواعي وبناء أسر صادقة مبنية على الشفافية والوضوح. طبعا للحديث بكل هذه التفاصيل يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأخصائية الاجتماعية وأخصائية العلاقات الأسرية الأستاذة ميسون ماضي. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك، يعطيك ألف عافية ويسعد أوقاتك أنت ومستمعينك لوين ما وصل هوانا اليوم.
0: أهلا فيك. يعني أستاذة ميسون، كثير من الأزواج اليوم يقع بينهم خلافات، قبل ما نتحدث في هاي النقطة نحكي عن شو المقصود بوضوح التفاصيل ما بين الشريكين قبل الزواج. شو هي التفاصيل اللي لازم بالفعل انه اثنين لما يشوفوا بعض لأول مرة لازم انه يبلشوا يحكوا فيها قبل ما يتم عقد القران حتى ما نوقع في المشكلات فيما بعد؟ تفضلي.
1: الله يزيد فضلك. من حيث انتهيتي أستاذة، ولا الناس بتفكر انه عشان ننجح في الزواج لازم نكون احنا متشابهين، وهو حقيقة كل حدا فينا له شخصيته المختلفة وكيانه المختلف وتفكيره ونظرته تجاه الأمور من زاوية مختلفة. عدم الحديث عن الاختلاف بوضوح، يعني المشكلة مش الاختلاف، المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف، وعدم الاختلاف بوضوح، عدم الحديث عفوا بوضوح قبل الزواج في أمور كثير بسيطة بنفكرها صغيرة، في فترة الخطبة بعد الزواج بتصير خلافات متكررة. وهلأ إحنا يمكن الصبايا والشباب هم بأول الخطبة ما بيحبوا يحكوا بوضوح إنه مثلا هذا الموضوع مش كثير أنا متفقة معاه فيه، بحب أجل، يعني أنا ما بدي أقول اليوم إني أنا مش حاببته أو ما بدي أقول هاليوم، بكرة بعد الزواج بيختلف الأمور، تختلف الأمور بعد الزواج بصير الأمر أصعب، ومش بتختلف الأمور بصير الأمر أسهل. الحديث في الموضوع وإحنا في فترة الخطبة حقيقة بيكون أسهل بكثير، إن إحنا كل الأمور لازم نحكي فيها بوضوح قبل، وما نفترض إن إحنا متشابهين وإن ما بننجح إلا إذا كنا متشابهين. لا. يعني كثير من الأزواج اكتشفوا إنها في بعض الأمور لو إحنا حكينا فيها قبل الزواج لوفرنا واختصرنا على حالنا أيام ويمكن سنوات من التعب. والحقيقة بنفكر إنه ما هو أنا بحبه وبتقبله أو أنا بحبها وبتقبلها، والحب في هذه بالزواج وحده لا يكفي. الحوار لا يقل أهمية عن المشاعر، الحوار الناجح مهم جدا ولا يقل أهمية عن المشاعر، مهم المشاعر لكن وحدها تفشل إذا ما أقرنت بتوازي مع يعني نكون في كثير من الأمور ما بتضبط إلا نتفق عليها قبل الزواج.
0: يعني بدنا نحكي لغة العقل والمنطق مع العواطف.
1: نعم. يعني مثلا بصيرش ندخل الحياة الزوجية وإحنا بنعرفش كيف رح ندير المال بيننا، هو بشتغل وأنا بشتغل، طريقة إدارة المال أو حتى ما بشتغل قديش أنا مساحتي، ما بصير نبدأ علاقة زوجية ونصبح إحنا اثنين في بيت لحالنا وإحنا خطبنا سنة ولا شهرين ولا كذا فترة وما تطرقنا لهذا الموضوع بوضوح. العلاقة مع أهلي وأهله وقديش مسموح لهامش أي حدا يتدخل في حياتنا، كمان هذا موضوع مهم جدا ولازم إحنا نحكي فيه. الرغبة في الإنجاب ومتى توقيته، كمان هذا موضوع مش فردي، مش واحد فينا بيقدر يأخذه. الأولويات المهنية والتطور والتعليمية لكل حدا فينا، قيمنا عاداتنا لكل حدا لازم تكون واضحة جدا.
0: نعم.
1: والوضوح يا أستاذي لا يعني التحقيق ولا الاختبار، هو مش بحطك معي ولا أنا حاطته في اختبار، في أمور لازم توضح وما بتوضح إلا بالحوار، وإذا إحنا ما تحاورنا مع بعض بطريقة بسيطة جدا عادية، مش كل حدا فينا لا ماسك كلام ورقة ولا عامل لساني امتحان، لكن في كثير تفاصيل مهم جدا إن إحنا نفهمها وتكون أسئلتنا فيها صريحة، ومش معنى هذا الحكي إننا بنشك في بعض. الأسئلة الصريحة مش دليل على شك، لكنها هي دليل على نضج وعلى مسؤولية عالية تجاه الأيام المقبلين عليها، ميثاق غليظ، زواج وأسرة وأبناء، لازم نكون مستعدين نفسيا، اتفقنا على كل التفاصيل اللي ممكن يختلف عليها حدا، وبالإضافة إلى ذلك الحياة ما هي سهلة، فيها مستجدات يومية.
0: صحيح.
1: فإذا دخلناها مبهمة في أهم الأمور، فمن أي جهة بدنا نبدأ إحنا؟ يعني إحنا بدنا نبدأ نحكي بمستقبلنا ومستقبل أولادنا وحياتنا، لأننا متفقين على كل الأمور المهمة والمحورية بحياتنا، لكن إذا تركناها عالقة ودخلنا الحياة وصار عندنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا وإحنا أصلاً مش متفقين،
0: صار مستقبل ضبابي. نعم، يعني خطر في بالي وحضرتك بتتحدث يا أستاذة ميسون عن موضوع، يعني كثير من الأهالي بيعملوا جلسة عائلية قبل ما يتقدم عريس لبنتهم، بعطوها درس إنه ما تحكي كل التفاصيل، حاولي كوني لطيفة مع الأيام عشان بتتقبلي كثير من التفاصيل اللي حاليا أنت بتحكي بأهمية إنه قديش لازم إحنا نكون واضحين من البداية. هو مش تحقيق، ولكن هو أنا لازم أحط يعني بعض الأمور اللي أنا يعني في حياتي لازم تكون هاي خطوط رئيسية، وكذلك أيضا عند الشريك. يعني كثير من الشباب عندما يتقدموا لخطبة الخطبة والزواج من فتيات، وخصوصا إذا كان تقليدي، بيلجأوا لوضع التفاصيل على الطاولة، لكن الصبايا ممكن بتخبي حتى يمشي الموضوع، خلينا ما يكون في عقبات وتذهب فرصة الزواج. فشو اليوم بنجاوب الأهالي اللي بيفكروا بهاي الطريقة، أو الأقارب اللي بيحثوا الفتاة على إنها أسكت ما تحكي بكل هاي التفاصيل بلاش يهرب العريس؟
1: هذا مشكلة حقيقة، هم بيفكروا إنه هذا الموضوع تسهيل، يعني إنه إحنا سهلنا، وبيفكروا إنه هذا بيحمي العلاقة. الوضوح لا يفسد العلاقة، الإبهام في الموضوع، الأمور المبهمة سهل تفسد العلاقة وتجعلها علاقة هشة. العلاقات الوضوح يعني بيحمي العلاقات، والصراحة باحترام قبل الزواج أرحم بكثير من المفاجآت بعده. يعني الأصل إنه صحيح إحنا نقعد، يعني مثلا الناس اللي بتزوج زواج تقليدي جلسة في جلسة النظرة الشرعية للناس كلها مع العائلة ومتفقين، كل شيء تمام، شو رأيكم، على بركة الله على رأسي، ما بزبط إلا تكون في جلسة خاصة ما بينهم، كل حدا فيهم يسأل أو يعرف رأي الثاني بالأمور اللي حكينا فيها قديش هي مهمة، دخلنا متفقين عليها لازم نكون متفقين. يمكن أنا سهلت في أمر وخبيته في نفسي، وكنت بعد الزواج بيمشي الموضوع، ولقيته هو أكثر في تعنتا. هلا مش مشكلته، ما أنا ما سألت عنه، ما استفسرت، أو أنا كنت عارف رفضه لهذا الموضوع مبدئيا، لكن كلت بعد الزواج بمشي الحال. هذه مشكلة. ولا إحنا بنجي ننصح بناتنا إنه ما تقولي له هلأ لا، أنت مشي كل إشي وبعد الزواج بعد الزواج صار أصعب. هي كانت عند أهلها وكانوا على البر وما جاملها، بدي جاملها لما صار
0: بعد الزواج
1: في البيت. ما حيجامل. هلا هو الموضوع قيد المجاملة وإحنا خارج الدائرة، بس إحنا دخلنا في دائرة الأسرة ودائرة الزواج. يعني هم اثنين صار في عندهم أولويات غير نفسهم، كمان صار في أسرة وصار في بيت وولاد وتفاصيل محتاجة جهدهم وطاقتهم. فبدل ما تصرف هذه الطاقة على طول النهار رأيي ولا رأيك ولا أنا أصح ولا أنت أصح، وهذا خطأ كبير، لأن إحنا بعلمنا كأخصائيين ما في صح وغلط، مش 2+2=4. كل حدا فينا بشوف من زاويته كل واحد صح، لأنها هيك نظرته للأمور. فبدنا نتعلم مع بعض كيف نقرب وجهات نظرنا، كيف كل حدا. وبالآخر الناس بتفكر إنه أنا إذا تزوجته بغيره أو هو بغيرني، ما حدا بغير حدا. يعني إحنا كل حدا مثل ما تعود وتربى بعيش، لكن الأسرة ومسؤولياتها، وكل حدا فينا لما بيصير بحس بحاجة ابنه بحاجة بيته لبعض التفاصيل قد يتنازل عنها بقناعة، مشان نوصل لإن نقرب وجهات نظرنا ونتنازل عن بعض الأمور اللي قد تكون مقلقة في شأن الزواج بقناعة. لازم نكون صريحين بتفاصيل مشتركة.
0: نعم، هلا ممكن حدا بسمع الحلقة أستاذة ميسون يجي يقول لك إنه أنا والله كنت حطيت هالتفاصيل على الطاولة وهذا الإشي الموجود وإحنا بنحاول نلاقي أمور مشتركة، ولكن هرب العريس. وهي غالبا ما بتحصل مع الفتيات وليس مع الذكور، لأنه بطبيعة المجتمع خياراته بتكون لربما أوسع من خيارات الفتاة. فبقول لك أنا بتيجي صبية بتسمع الحلقة اليوم تحكي إنه أنا أحكيت بهاي التفاصيل وأخذت بهاي الإرشادات وما رجع العريس. في المقابل صبية ثانية خبت هاي التفاصيل كلها وتزوجت وزواجها مثلا نجح. فكيف بترد اليوم على هذا الموضوع؟ وكديش لازم اليوم يكون في إرشاد؟ أهمية الإرشاد الأسري قبل الزواج كديش أصبح اليوم ضرورة للأهل إنه كيف يثقفوا أبنائهم وبناتهم حول هذا الموضوع، وبرضو لنفس المقبلين على الزواج اللي بدهم يبنوا حياة جديدة؟
1: نعم أستاذي، موضوع يعني في غاية الأهمية. أولا الإرشاد قبل الزواج أنجح بكثير من الزواج بعد الإرشاد، عفوا الإرشاد بعد الزواج. ليش؟ لأن بعد الزواج بنتوجه له لما صار عندنا مشكلة، بس لو احنا رحنا قبل الزواج هو بيكون استعدادا لتحمل المسؤوليه، استعدادا لتوضيح الامور كلها، استعدادا لحوار ناجح مع الشريك عشان ما يكون في عندي مفاجآت. مهم جدا ما حدا يرفع سقف توقعه من الثاني عشان لا يصاب بخيبات الامل. نحن على الارض من على المريخ ولا احنا بالسويد، هاي ظروف حياتنا وهي ظروف بلادنا. خلي حلمنا من بعض وتوقعاتنا على قدها، ما حدا فينا يرفع سقف توقع عشان ما تكون خيبة الأمل كبيرة. هلأ قد تكون صبية حطت أمورها كلها مكشوفة وما توفقت، ربنا اختر لها الأحسن. حيجي مين يتفهم هذا الحكي؟ وقد تكون في صبية خبت ولكت بعدها شخصية الشاب اللي تزوجته فيها يتاخذ وتعطي وأسهل للقبول الأمورها. كمان يعني نتمنى لها التوفيق. نحن ربنا خلقنا فرادة علميا، التوأم المتشابه اللي انقسم من بويضة واحدة علميا اختلف تعاملهم مع أزواجهم عن بعض. فكل حالة في علمنا فردية لها ظروفها ولها ملابساتها، فما ما حدا يقيس. أنا ما بقيس حاجة على إني كيف نجحت في زواجها، ولا بنتي بتقدر تقيس علي. كل حدا فينا مختلف عن الآخر، عشان هيك لما نكون مبدئيا احنا واضحين ومستعدين لتحمل المسؤوليه وما خبينا على حالنا على بعض شيء، فاحنا تجنبنا كثير من المستجدات. لما يرجع زوجها وهي وياه مختلفه ويحطك كأم ويقول لك ما حكتوا لي هذا، ما معي خبر في هذا، انا هذا ما كان بناسبني. لكن احنا لو جينا من الاول بوضوح قلنا احنا هيك هيك هيك ظرف البنت، هيك تفكيرها، عندها أبعاد مهنية وعلمية وبدها تظلها ماشي في تعليمها، كل هاي التفاصيل كانت واضحة. إذا هو بناسبه أهلا وسهلا، وإذا ما ناسبه في غيره بناسبه، وده دائما خيار ربنا بيكون هو الخيار الأفضل. ونحن ما نتعلق بالأشخاص، يعني إنه هذه المشكلة اللي بيصادفوها كثير من الشباب اللي بيكونوا اختاروا بعض في مرحلة الجامعة أو قد تكون في بدايات مرحلة العمل، فكان الجو اللي عرفوا بعض فيه ما هو جو واقعي، ما عرفوا بعض بتفاصيلهم الحقيقية، فبتلاقي كل حدا فيهم أمل الثاني ووعده وكثرة الوعود وارتفع السقف، وبعدين انحطوا على أرض الواقع بتفاصيل مختلفة ما قدروا يتعايشوا معها، فبتلاقي معروف للناس اجتماعيا أستاذي، ولأن الناس اللي تزوجت بخيارها أو تزوجت عن حب فشلت أكثر، مش فشلت لأنها حبت،
0: توقعاتهم غير واقعية
1: لأنهم ما كانوا على أرض الواقع، بالعكس المشاعر اللي بيناتهم جميلة واستغلت، وهم كانوا تحاوروا بحوارات صريحة واقعية، كان هم أكثر عندهم نسبة النجاح من الناس اللي بتعرفش بعض. والزواج أصلا ربنا لما انفرضوا ميثاقا غليظا وقال جعلنا بينكم مودة ورحمة، فهذه المودة والرحمة إذا كانت متوفرة ما بيننا إحنا الأطراف اثنين دائما بتكون أمورنا أسهل وسهل إننا نتجاوز أي اختلاف ما بيننا. الاختلاف موجود بين الناس كلها، أنت وبنتك مش زي بعض ولا أنت وأختك زي بعض، لكن المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف بحيث نحترم بعض، يظل الاحترام بيننا، لا نجرح ولا نكسر. الزوج إذا اختلف عني ما هو قاصد يكسرني، ولا أنا بدي أقول له كلمة الماشي، إحنا بدنا ندور شو الأصلح شو الأنسب وشو الأفضل إلنا ولبيتنا وولادنا. من هذا المنطلق بندير حوارنا وبندير اختلافنا، مش منطلق مين يمشي كلامه فينا. عشان هيك الوضوح يحمي العلاقة أكثر بكثير من إن نرفع سقفنا ونصاب بخيبات أمل.
0: بكل تأكيد يعني بنوصل لمرحلة بنحكي إنه التوقعات غير الواقعية لربما بتكون في مرحلة معينة أخطر من إخفاء الحقائق نفسها أحيانا.
1: ألف مرة نعم، حقيقة صحيح صدقتي.
0: نعم،
1: التوقعات لازم تكون ضمن الحياة اللي إحنا بنعيشها. حدا يجي كلها بعمل طب ما إحنا هو هالكد ظروفه وهيك شغله، وإحنا بنعيش في هاي البلاد اللي هي وتتشابه وبننام في حاله وبنصحى في حال يختلف عن حال الدنيا كلها. فالوعود فيها حقيقة يعني حتى وهي واقعية ويلا الحال يمشي فيها. فرفع السقف والوعود هو حقيقة أخطر على الحياة الزوجية من الوضوح. الوضوح يحمي العلاقة، أكيد يحمي العلاقة.
0: أكيد. أيضاً يعني أستاذة ميسون، وأنت بتحكي في هذا الموضوع، يعني استحضرني صور من خلال السوشيال ميديا اليوم صارت الزوجة تثبت سعادتها مع زوجها، أو العكس، أو الزوج يثبت سعادته مع زوجته وأسرته من خلال صورة بحطها على الفيسبوك، طلعنا على المطعم الفلاني، سرنا في المكان الفلاني. هاي التفاصيل اللي صارت للأطراف الثانية تخلق مشاكل، علما أنه أنت حكيت حاليا جملة جوهرية أنه إحنا تقريبا بنعيش في وضع موحد إلى حد ما في فلسطين، لأنه بنعيش ظروف متقاربة وإن اختلفت بعض التفاصيل الصغيرة فيها.
1: المجاملة عبر السوشيال ميديا محور خطير جدا في حياة الأسرة حقيقة، ومش كل حدا حط صورة على السوشيال ميديا يقول إحنا في هذا المطعم أو إحنا في هو كان فعلا مبسوط في حياته. يعني يمكن للحظة اللي التقطوا فيها الصورة مش بالساهل التقطوها. كمان كثير حلو إن إحنا إذا بنخلي سعادتنا خاصة فينا إحنا، ليست حقيقة ما يجري على عبر السوشيال ميديا. وإحنا عندنا حالات يعني ممكن يكون طلعوا اثنين المشوار ومختلفين بالمشوار، هم طول الوقت مختلفين وبس وصلوا حطت صورة على السوشيال ميديا وحطت
0: عشان تثبت لصحباتها وتثبت لأقاربها إنه
1: حبيبي على المشوار. نعم. وأنا والله عندي تجارب واقعية، يعني الواحد إحنا بتعرفي إنه كل حياتنا فيها خصوصية عالية جدا في الحديث. نعم. لكن كثر الناس اللي ما حدا بيصدق طبيعة، حتى أنا بتيجي عندي المنتفع حقيقة بتفاجأ، يعني لو ما إحنا بطبيعة الخبرة في شغلنا إنه بتكوني شايفتيها في كل التفاصيل مبينة للناس إنها هي سعيدة جدا، لكن المخفي أعظم. يعني كل البيوت فيها وكل الناس في هذه الظروف حقيقة الله يعين الناس، كل الناس تتحمل. فقصص السوشيال ميديا حتى بمرحلة الخطبة، أنا هلا شايفة يعني بمرحلة الخطبة في كل صيف أنا بحس في أشياءات بتفوت علينا دخيلي ما لنا علاقة فيها، في حفلاتنا وفي تنظيم حفلاتنا وفي في في تفاصيل الحفلات الخاصة بالصبايا لحالها، أشياءات مصاريف زايدة بتحمل
0: ممكن بنقلد سقف أعلى من سقف إمكانيات من الإمكانيات المتوفرة في الأسرة. بكل تأكيد يعني هذا قديش بيخلق اليوم واقع مختلف ويؤدي إلى مشاكل زوجية فيما بعد، لما يقع الزوج في ديون، لما يصير في عدم تقارب في وجهات النظر ما بعد الزواج. بشكرك مرة أخرى الأستاذة ميسون ماضي، الإخصائية الاجتماعية وإخصائية العلاقات الأسرية، شكرا لك. يعني مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية لهذا المساء. يعني تحدثنا مع الأستاذة ميسون عن القراءة الاجتماعية والنفسية لأهمية الوضوح ما بين الشريكين قبل الزواج، كيف ممكن أنه تتحول التفاصيل اللي ما بيتم مناقشتها أو الحقائق اللي تخفى لمشكلات تتفاقم ما بينهم مع مرور الوقت. قديش مهم اليوم أن يكون في وضوح في التفاصيل والحديث عنها في ما قبل الزواج، في النظرة الشرعية أو عند تعارف الشريكين، قديش لازم نكون واقعيين ونحكي بكل التفاصيل اللازم، نقرب وجهات النظر حتى ما يصير في أي خلافات تؤدي إلى الانفصال بعد الزواج، ولما يصير في بيننا بالتحديد يعني أولاد وعائلة وتمتد المشكلة من مشكلة داخلية إلى مشكلة تتعمق ما بين أسرتين.

0: وبكل تأكيد بناء الأسرة لا يقوم على الجانب الاجتماعي وحده، فالدين الإسلامي وضع أسس واضحة لاختيار شريك الحياة وأكد على الصدق على الأمان وعلى الوضوح باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار حياة أي أسرة. ومن هذا المنطلق رح نروح مباشرة للبعد الشرعي والدعوي لنتعرف على دور وزارة الأوقاف والدعاء وأيضا رجال الدين في توعية الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز ثقافة الحوار الصادق، الحوار المسؤول داخل الأسرة. يسعدنا ويسرنا أن نرحب مباشرة معنا عبر الخط الهاتفي مدير دائرة إعداد الدعاء بوزارة الأوقاف الدكتور ماجد سكر. أهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: أهلا بك. يعني دكتور ماجد، قبل قليل تحدثنا مع أخصائية في العلاقات الأسرية، قديش مهم أنه تكون التفاصيل واضحة ما بين الشريكين قبل الزواج حتى ما يخلق عنا مشاكل فيما بعد. عدم الواقعية في النظرة للزواج تؤدي إلى مشاكل فيما بعد أخطر من أي شيء آخر. في البداية نتحدث عن كيف بنظر الإسلام للصدق والوضوح ما بين الخاطبين، قديش لازم أنه ما يخفوا هاي الحقائق أو التضليل لأنه يعني بيأثر على استقرار الأسرة فيما بعد. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أشكركم على هاي الاستضافة. الحقيقة أنه الإسلام عندما تحدث عن الأخلاق اعتبر الأخلاق فرائض وليست فضائل كما يتصور البعض، لأن الله عز وجل عندما فرض العبادات فرض الصلاة والصيام وفرض الأخلاق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن الأخلاق فرائض بداية وليست يعني سجية تستخدم لوقت محدد، وأهم شيء الصدق. هلا الصدق حقيقة في موضوع العلاقة الزوجية وبالأخص قبل كتب الكتاب أو بعد كتب الكتاب، والأفضل دائما أنا أقول تأخير كتب الكتاب لحد ما يقعدوا مع بعض ويرسموا الخطوط العامة، وخاصة الصراحة. ليش؟ لأنه كثير من الناس بقول لك إنه فترة الخطوبة حتى بعد كتب الكتاب لحين الزواج يكونوا يمثلوا على بعض أكثر منه إنه يكونوا واقعيين، وهنا مشكلة حقيقة. لكن هنا بدي أطرح قضية مهمة، إنه هل بكون الصراحة والصدق في كل شيء؟ لا، لأنه في ناس بخربوا بيوتهم بكثرة الصدق والصراحة. ليش؟ ما بدي أخبي أنا. الأصل الصدق يكون في العلاقة الأسرية، كيف بدنا نعيش، كيف بدنا نحمل البيت، كيف بدنا نوزع المهام، كيف بدي نظرتي للحياة، نظرتها، نظرتي للعائلة، تعاملي مع أهلي، مع أهلها، كذا. لكن ما بزبط الصراحة والصدق مثلا في بعض الشباب للأسف، ونسمع حالات كثيرة، أو البنات عمرك حبيت قبلي أو كذا، فبالتالي ممكن يصارح وتسبب مشكلة، أو ممكن يكذب ويقولها لا ويكون هو فيه له علاقة سابقة. فهنا هاي الأسئلة الأصل أن لا تطرح نهائيا. ليش؟ لأنه إذا أجاب صح ممكن تؤدي لمشكلة وتضلها في الذاكرة في الزوج أو الزوجة بعد الزواج وتضلها معيار. وفي نفس الوقت إذا قال لا، هو يعني زي ما بسأل ابني سؤال وأنا عارف إنه مسويه، وإما بده يكذب علي أو يصرحني، وجهتين صعبات. لا، الصراحة يجب أن تكون في تأسيس البيت، نظرتي للحياة، المشاركة، تربية الأبناء، شو شخصيتي أنا بحب وبكره، هي شو بشخصيتها بتحب وتكره، هل بيصير تفاعل بين هدول الشخصيتين واندماج، ولا ممكن في تنافر؟ يعني في بعض الصفات لازم أصارح فيها. في ناس مثلا نقدين، هذا النكد مش أي إنسان بتحمله. في ناس بخيلين، البخل دائما المرأة تكره ناحيتين، وأنا دائما يعني الخيانة الزوجية والبخل، ودائما أن أقدم البخل على الخيانة الزوجية. رب العالمين عندما تحدث عن سيدنا محمد قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فبالتالي في بعض الصفات لابد من إظهارها، هل تنسجم، هل تتقبلها، هل ممكن نغير؟ لأنه حالة التغيير كثير من الناس براهن عليها بعد الزواج وبفشل، لأنه نادرا ما شخص يغير حاله بعد الزواج إلا إذا كان عنده إرادة وهمة عالية. فأنا أراهن أو هي تراهن إنه بعد الزواج أو بعد كتب الكتاب أو بعد ما نخلف إنه نغير في صفاتنا، فبالتالي هذه مراهنة بتخوف. لذلك علينا أن نكون صريحين بالأخص قبل كتب الكتاب، ويقعدوا مع بعض مرة ومرتين وثلاث ضمن القواعد الشرعية في بيتها في بيته ضمن يعني جو عام، مش يكونوا قاعدين معهم الناس لا، لكن غرفة مفتوحة ويأخذوا راحتهم اللي يتعرفوا على بعض، هل في انسجام،
0: يعني نقاش صريح انسجام في الحياة الواقعية ما بعد الزواج، يعني ما قبل تقدم الشاب للفتاة له، يعني بصدد انه يعرف هل له علاقات سابقة انها هي تعرف، او اذا العكس ايضا عند الفتاة. ايضا نتحدث في هذا الموضوع المهم، وكديش يعني اليوم دور الدعاة والخطباء مهم في توعية الشباب بهاي القضايا. ويعني اذا ما تحدثنا عن برامج وزارة الاوقاف كيف بتتناول الموضوعات المتعلقة بالتأهيل للحياة الزوجية، كيف تعمل دائرة اعداد الدعاة على اعداد خطباء بالفعل انهم يكونوا قادرين على معالجة القضايا الأسرية المعاصرة؟
1: شوف عشان أحكي معك بصراحة، يعني معهد إعداد الدعاة في وزارة الأوقاف لم يأخذ دوره الحقيقي كما في الدول العربية الأخرى. يعني إذا شفنا مثلا في الأردن في مصر، هلا ممكن الإمكانيات لها تأثير، لكن هناك عدم تطوير لهذه الفكرة. إحنا يعني لما نحكي على معهد إعداد دعاء، الأصل يكون معهد زي الجامعة يؤسس للأئمة، وأقول لك مش بس الأئمة والخطباء، حتى كثير من الناس عنده رغبة مثلا في معرفة العلاقات الزوجية، أو نحكي على رخصة الزواج أو تعريف الشباب والبنات قبل الزواج. هذا قد يكون من مهام معهد إعداد الدعاء في إعداد الناس، ممكن إعداد خطباء غير المتخصصين في الشريعة، فتأهيل المجتمعات
0: حتى يوعوا الشباب بهذه القضايا. نعم
1: بالضبط، إلى تطوير. لكن هناك يعني في خطب الجمعة تتطرق إلى كثير من القضايا في العلاقات الزوجية، في الاحترام، في المحبة، في التسامح، في الرحمة. لكن أنا يعني خلال مؤتمر من المؤتمرات قدمت ورقة عمل حول لابد من وجود مناهج تربوية في الجامعات لتتحدث لنا عن، ومن خلال إذاعتكم يعني إذا في

0: في شيء. ليش ما يكون عندنا مسار يدرس إلزامي في الجامعات كلها حول العلاقة الأسرية النسائية بكيفية تحمل المسؤولية، احترام أهل الزوجة واحترام أهل الزوج، شو يعني الحماة، شو يعني الكنة، شو آلية التعاون، شو يعني الحياة الزوجية. لأن البعض بفكر إنه كوفي شوب وشمت هوا وكذا، بتتفاجأ إنه في مسؤولية، في خلفة، في أولاد، فبالتالي افتهرب من أول كذا. الشغلة الثانية، اليوم البنات صاروا يشتغلوا، هذا أمر جيد إنه بنت تشوف المجتمع، بس أي مشكلة بتعارضها ما بين شغلها وما بين بيتها وولادها ممكن تترك بيتها وولادها مقابل شغلها، مقابل إنه زوجها في بعض الأحيان يعني بقولها ديري بالك اعملي كذا، بينما هي في الشغل تتلقى من مديرها كل التعليمات، لكن في بيتها مش مستعدة تتلقى أي تعليمات. في خلل في فهم الحياة الزوجية، بحاجة إلى مساق في الجامعات. هلا المساجد تدرس، لكن المساجد تبقى يعني حالة مقتصرة على وقت محدد،
1: يعني على رواد أيضا المساجد، يعني مش بالضرورة يكون كل الشباب بيرتادوا المساجد، ولكن يعني عدد كبير من الشباب بيرتادوا المدارس والجامعات بكل تأكيد. أيضا دكتور، يعني لضيق الوقت، كلمة أخيرة بتوجهها للشباب والصبايا المقبلين على الزواج، قديش اليوم مهم الحديث اللي حاليا حكيت فيه عن إعداد منهج حول العلاقة الأسرية، حتى نبني إحنا نستطيع أن نبني أسر سليمة مبنية على المودة والرحمة تراعي هذا الميثاق الغليظ.
0: شوفي، هو أفضل مشروع للإنسان في حياته أن يؤسس أسرة وأبناء، ولكن للأسف إحنا صرنا نتأثر في الغرب، فصار إن الماديات أهم من تأسيس الأسرة. لابد لشبابنا وبناتنا أن يعودوا إلى عاداتنا وتقاليدنا وديننا الذي يؤسس لبناء مجتمع أفضل بنية لتغيير المجتمع هي الأسرة، وإذا لم نستطع أن نقيم الأسرة الصحيحة سيتدمر المجتمع. لابد لنا أن نفهم أن العلاقة الزوجية علاقة محبة وتسامح ورحمة وسكينة ومودة. فبالتالي كثير من الشباب عزفوا عن الزواج، وياريت يكون في حلقات حول مش غلاء المهور بقدر ما هو تكاليف وتبعات الزواج، الحفلات وكذا. صار الشاب ما يفكر في الزواج لأنه ما عنده مقدرة، فعلينا أن نيسر على شبابنا ونوعيهم ويكونوا على قدر المسؤولية.
1: بكل تأكيد. إذن مرة أخرى أشكرك كل الشكر، مدير دائرة إعداد الدعاء بوزارة الأوقاف الدكتور ماجد سكر، شكرا لك. يعني في ختام هذه الحلقة بنأكد أنه بناء الأسرة يبدأ ما قبل الزواج وليس ما بعد الزواج. الصراحة والوضوح والحوار المسؤول، ليس التفاصيل هامشية، هي أساس العلاقة الزوجية الناجحة، والحقائق اللي بتم تأجيلها أو إخفائها لربما تتحول لاحقا إلى خلافات بتأثر على استقرار الحياة الزوجية والأسرية، فيما يسهم الصدق على العكس من ذلك والتفاهم في بناء الثقة منذ البداية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ أسرية، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أشكر زميلتي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي دنيا خالد، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولاء صالح، في أمان الله.
2: في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: 8:30 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمين 24 المفصلة. وفيها سلطات الاحتلال تواصل خرق الهدنة في قطاع غزة، وفد حكومي يتفقد قرية أم صفا في رام الله ويعلن حزم التدخلات لتعزيز صمودها وخدماتها الأساسية، إجلاء 31 مريضا من غزة للعلاج بالخارج، الإغاثة الطبية تحذر من تغييب الاحتلال لدور الأنروا بغزة، الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا باقتحامات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، شهيدان 39 إصابة لعمال قرب جدار الفصل في الرام منذ بداية العام، الاحتلال يفجر شقة سكنية في مدينة نابلس ويواصل تجريف أراضي في مادما جنوبا، انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا. معكم هدي أبو زينة، وإلى تفاصيل. أهلا بكم. البداية من قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال هذا اليوم 71 بعد 200 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي واستهدافات برية وبحرية وغارات جوية، إلى جانب نسف منازل ومنشآت سكنية ومدنية. هذا ولفت سكان محليون النظر إلى أن الاحتلال يطلق النار صوب خيام النازح بمواصي مدينة رفح جنوباً، وفي سياق متصل قالت أحد لجان الصيادين إن قوة الاحتلال اعتقلت 7 صيادين في بحر وسط قطاع غزة صباح اليوم. بدوره حذر مدير الإغاثة الطبية بشمال غزة محمد أبو عفش من التعذيب القسري لدور وكالة الأونروا بتلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية بقطاع غزة بفعل القيود الإسرائيلية الصارمة التي تحول دون دور الوكالة بمهامها، وأكد أن الاحتلال يتعمد شطب المنظومة الصحية للوكالة الأممية وإنهاء وجودها عبر منع الشاحنات الدوائية وقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل كامل. وأشار إلى أن غياب نظام التوزيع الكفؤ للأونروا تسبب في حرمان آلاف الأطفال من التطعيمات ورعاية الأساسية، وعمق الأزمة المعيشية داخل القطاع المحاصر الذي يعاني أصلا من أزمات متفاقمة ومركبة بفعل الإبادة الجماعية. ودق المسؤول الطبي ناقص الخطر جراء تفشي موجات كبرى من الأوبئة والأمراض الجلدية والمعوية بين النازحين في المخيمات ومدينة غزة نتيجة الحر الشديد.
1: العبء الكبير الذي ألقي على المؤسسات الصحية العاملة عبء كبير، وخاصة أننا يعني نتعرض لموجات كبيرة من الأمراض، وهناك نقص حاد في الأدوية. يعني هناك أعداد كبيرة تدخل إلى المستشفيات وتدخل إلى المراكز الصحية تعاني من أمراض جلدية، تعاني من أمراض معوية، تعاني من مشاكل حساسية مفرطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. لو أتيحت الأنروا بإدخال الكمية الضخمة جدا من الأدوية المتواجدة لدى الأنروا سواء في مخازنها في الأردن أو في أماكن أخرى، تحدث أكثر من مرة أن لدينا آلاف الأطنان من المساعدات، آلاف الأطنان من الأدوية بجميع أنواعها. الأنروا كانت تقوم بدور كبير في الرعاية الأولية، لكن أن الاحتلال لا يريد للأنروا لا تعمل طبيا ولا إغاثيا ولا يسمح لها بتواجد في أماكن كثيرة.
0: من جانبه، حذر مسؤول رقابة على المياه في قطاع غزة سعيد العكلوك من التداعيات الخطيرة للوضع المائي الكارثي على حياة السكان، مؤكدا أن متوسط حصة الفرد من المياه انخفض إلى نحو 20 لترا يوميا، وذلك نتيجة تدمير الاحتلال لمعظم مصادر المياه في قطاع غزة. وأوضح العكلوك أن الاحتلال دمر نحو 200 بئر مياه بشكل كامل إلى جانب استهدافات البنية التحتية لقطاع المياه، ما فاقم أزمة شح المياه وأثر بشكل مباشر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة.
2: عدم وجود قطع غيار وزيوت وسولار لتشغيل المولدات أصبحت النتيجة أسوأ. يعني نعمل مع الجهات الدولية في قطاع غزة على توفير ما يمكن توفيره من هذه المياه وزيادة الحصة الفرد خلال موسم الصيف، لكن ما يحصل على الأرض أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار وزيوت، هذا أدى إلى إيقاف العديد من الآبار ونتج عنه أيضا انخفاض في الكمية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة أن الأغلب ينتظر قدوم لا يعتمد على لا تأتيه المياه من خلال الشبكات، وإنما تأتيه من خلال التركات التي تقوم بتوزيعها من خلال دعم المؤسسات الكبرى كاليوندبي واليونسف وغيره.
0: وقبل قليل غادر 31 مريضا من قطاع غزة ضمن عمليات إجلاء طبي محدودة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لتلقي العلاج ورعاية الطبية خارج القطاع. أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن عمليات الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا بإجمالي 91 مسافرا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأوضح الهلال الأحمر أن عمليات الإجلاء انطلقت من مستشفى تأهيل الطب التابع للجمعية، حيث جهزت الطواقم الطبية المرضى ومرافقيهم وتابعت عملية نقلهم بشكل آمن. وأكدت الجمعية استمرار دورها الإنساني في تقديم المرضى ودعم المرضى وتسهيل وصولهم إلى العلاج في ظل الظروف الصحية الصعبة والضغط المتواصل على المنظومة الطبية في قطاع غزة. وسبق أن حذر الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة من كارثة إنسانية بآلاف المرضى والمصابين، مؤكدا أن جهود الإجلاء الطبي الحالية ضئيلة وقاصرة ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياج الفعلي. وبحسب المعطيات الرسمية فإن هناك أكثر من 18,000 جريح ومريض بحالة حرجة يفتقرون لتدخلات طبية عاجلة وسط تحذيرات مشددة ومتصاعدة من أن حياة المصابين على المحك. بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى زار هذا اليوم وفد حكومي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وضم وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ورئيس سلطة الطاقة المهندس أيمن إسماعيل ووكلاء وزارات وهيئات حكومية، حيث أعلن عن حزمة مشاريع وتدخلات لتعزيز صمود المواطنين وتطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية والطاقة. وشملت هذه التدخلات تحويل روضة القرية إلى روضة حكومية ودراسة إضافية لإضافة طوابق للمدرسة واستكمال مشاريع بقيمة 92,000 شيكل لتوسعة شبكة الكهرباء و700,000 شيكل لإنشاء قاعة متعددة الأغراض وتأهيل طرق داخلية بقيمة 150,000 دولار وتنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية، إلى جانب أعمال حماية لأكثر من 15 منزلاً ومتابعة القضايا القانونية المتعلقة باعتداءات المستوطنين. وفي تقرير جهاز الضابطة الجمركية، تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 18 قضية خلال الساعات الماضية، بينها 8 قضايا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، شملت ضبط حوالي 150 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك في الخليل وطوباس ورام الله، وضبط حوالي 70 كيلو عسل مستورد بدون بطاقة بيان باللغة العربية في جنين، كما تم التحفظ عليها. كذلك تعامل الجهاز مع 7 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وحال المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. أما ميدانياً، أفادت محافظة القدس بإصابة 39 عاملاً برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل منذ بداية العام، مؤكدة أن طريق العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم بات محفوفاً بالمخاطر من إصابات واعتقالات واستهدافات مباشرة. وأوضحت أن عاملاً بلدة رمان قضاء جنين أصيب الليلة الماضية برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في بلدة رام شمال القدس، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي حيث وصفت حالته بالمستقرة. وأضافت أيضا محافظة القدس أن عاملين استشهدا منذ بداية العام برصاص الاحتلال قرب الجدار، مشيرة إلى أن عام 2025 شهد استشهاد 7 عمال في ذات المنطقة. حذرت المحافظة من استغلال السماسرة لحاجة العمال للعمل عبر طرق خطيرة، لافتة إلى تصاعد استهداف الاحتلال للعمال، وذلك منذ السابع من العام 2023، حيث تعرض عشرات الآلاف منهم للاعتقال والملاحقة، فيما استشهد أكثر من 52 عاملا أثناء سعيهم لتأمين لقمة العيش. من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك إلى كفر عقب شمال القدس، تتواصل إجراءات الاحتلال الرامية لتغيير الواقع السكاني والجغرافي للمدينة، وذلك عبر سياسات الهدم والتهجير وتقييد البناء وسحب الحقوق في مسعى لإعادة تشكيل خريطة القدس وفق مخططاته. التفاصيل في تقرير الزميلة تالا الهدار. لم تعد التغييرات التي تشهدها القدس تقتصر على مشهد استيطاني جديد أو قرار هدم هنا أو إخلاء هناك، بل باتت وفق باحثين ومؤسسات فلسطينية ودولية جزءا من سياسة متكاملة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة عبر أدوات قانونية وتخطيطية وأمنية واقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في حياة الفلسطينيين ومستقبل وجودهم في القدس. ففي الوقت الذي تتوسع فيه مستوطنات الاحتلال وتطرح مشاريع بنية تحتية جديدة تربطها ببعضها البعض، يواجه المقدسيون تحديات متزايدة تتمثل في أوامر الهدم وصعوبة الحصول على تراخيص البناء وارتفاع الضرائب وسحب الهويات في بعض الحالات، إضافة إلى القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني. وتعد سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى واحدة من أبرز المناطق التي تشهد هذه التحولات، فالحي الذي يقطنه آلاف الفلسطينيين يتعرض منذ سنوات للضغوط المتصاعدة تتمثل في أوامر إخلاء وهدم بتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني خصوصا في أحياء بطن الهوى ووادي حلوة، وتستند جمعيات استيطانية إلى قوانين الاحتلال للمطالبة بعقارات فلسطينية، في حين يؤكد السكان الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم. وتقول منظمات حقوقية إن القيود المفروضة على البناء تدفع كثيرا من الفلسطينيين إلى تشييد منازل من دون ترخيص نتيجة استحالة الحصول على الموافقات اللازمة في كثير من الحالات، وهو ما يجعلهم لاحقا عرضة لأوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة أو حتى إلزامهم بهدم منازلهم بأنفسهم لتجنب تكاليف إضافية تفرضها بلدية الاحتلال. ولا يقتصر المشهد على سلوان، بل يمتد إلى الشيخ جراح والعيسوية وجبل المكبر وصور باهر وأحياء أخرى في القدس الشرقية، حيث تتكرر عمليات الهدم أو التهديد بالإخلاء وسط انتقادات أممية تعتبر هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات دائمة فيها إلا في حالات تفرضها ضرورة عسكرية ملحة. أما في كفر عقب الواقعة خلف جدار الفصل لكنها ضمن الحدود البلدية التي رسمتها قوات الاحتلال للقدس بعد عام 1967، فتتخذ الأزمة شكلا مختلفا، فالمنطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة نتيجة انتقال آلاف المقدسيين إليها بحثا عن مساكن أقل تكلفة مع الحفاظ على هوياتهم المقدسية، غير أن هذا النمو السكاني لم يواكبه تطوير للبنية التحتية أو الخدمات الأساسية، ما أدى إلى اكتظاظ عمراني كبير وتراجع في مستوى الخدمات وأزمات متكررة في الطرق والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية. ويرى مختصون أن كفر عقب أصبحت نموذجاً لسياسة تبقي الفلسطينيين داخل الإطار الإداري للقدس لكن خارج منظومة الخدمات الفعلية، في ظل استمرار فرض الضرائب البلدية على السكان مقابل شكاوى متكررة من ضعف الخدمات المقدمة. وتشير بيانات صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية إلى أن القدس الشرقية تشهد سنويا عشرات بل مئات عمليات الهدم التي تطال المنازل والمنشآت التجارية والزراعية، إضافة إلى إصدار مئات أوامر الهدم الجديدة، ما يؤدي إلى تهجير عائلات فلسطينية وحرمانها من الاستقرار السكني. وفي المقابل تستمر حكومة الاحتلال في المصادقة على خطط استيطانية جديدة في القدس الشرقية ومحيطها، تشمل بناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين إلى جانب مشاريع طرق وأنفاق وشبكات مواصلات تهدف إلى تعزيز الترابط بين المستوطنات والقدس الغربية، وهو ما يرى الفلسطينيون أنه يرسخ واقعا جديدا على الأرض ويصعب أي تسوية سياسية مستقبلية. ولا يقتصر التأثير على الجانب العمراني فقط، بل يمتد إلى البعد السكاني. فمنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 انتهجت حكومات الاحتلال المتعاقبة سياسات تهدف بحسب باحثين إلى الحفاظ على أغلبية يهودية داخل المدينة من خلال توسيع المستوطنات والحد من التوسع العمراني الفلسطيني وتشديد شروط الإقامة، الأمر الذي دفع آلاف المقدسيين إلى الانتقال إلى مناطق تقع خارج الجدار الفاصل مثل كفر عقب ومخيم شعفاط، مع استمرار ارتباطهم القانوني والإداري بالقدس المحتلة. كما تواجه الأسر الفلسطينية تحديات اقتصادية متزايدة تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدينة والضرائب المرتفعة والغرامات المرتبطة بالبناء غير المرخص، ما يزيد من الأعباء المعيشية ويؤثر في قدرة العائلات على البقاء داخل القدس. وتؤكد دولة الاحتلال أن جميع الإجراءات المتعلقة بالبناء والتنظيم العمراني تستند إلى القوانين الإسرائيلية، وأن عمليات الهدم تستهدف المباني غير المرخصة، فيما يرفض الفلسطينيون هذا التوصيف، معتبرين أن نظام التخطيط ذاته يجعله الحصول على تراخيص أمراً بالغ الصعوبة، وبالتالي يدفع السكان إلى البناء من دون ترخيص ثم معاقبتهم لاحقاً. ويؤكد المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية في مواقفها المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة أن القدس الشرقية تعد جزءاً من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وأن المستوطنات المقامة فيها لا تتمتع بالشرعية وفق القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل. وبين سلوان التي تواجه خطر الإخلاء والهدم، وكفر عقب التي تعاني الاكتظاظ وتراجع الخدمات، تتجسد ملامح سياسة يرى الفلسطينيون أنها تستهدف إعادة رسم الخريطة السكانية للقدس عبر منظومة متشابكة من الإجراءات القانونية والعمرانية والإدارية. وفي المقابل تصر سلطات الاحتلال على أن سياساتها تقوم على تطبيق القانون وإدارة المدينة وفق أنظمتها. وفي مدينة تعد من أكثر مدن العالم حساسية وتعقيدا، لا يقتصر الصراع على الأرض أو العقار، بل يمتد إلى الهوية والانتماء والوجود. وبين منزل يهدم وآخر يخلى وعائلة تبحث عن مأوى يحفظ لها حق الإقامة في مدينتها، تبقى القدس شاهدة على معركة ديمغرافية وسياسية مفتوحة تتجاوز حدود الحاضر لتلامس مستقبل المدينة بأكملها. لإذاعة أمن 24 تال الهدار.
3: أستكمل وإياكم ميدانيان مستمعين. فجرت قوة الاحتلال صباح اليوم شقة سكنية وسط مدينة نابلس. قالت مصادر إن قوة الاحتلال حصرت منزل عائلة الأسير حاتم الزاغ قرب المستشفى الوطني وسط المدينة، مشيرة إلى أن الأسير حاتم كان برفقتهم. وأوضح أن جيش الاحتلال أجبر العائلة على الخروج من المنزل قبل أن يتم تفجيره دون سابق إنذار، وذكر أن حريقا كبيرا اندلع بالمنزل عقب التفجير قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة. هذا وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب حاتم الزاغة قبل أيام فقط بعد اقتحام منزله بالمدينة. صعدت قوة الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة بعدما هدمت 3 منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلا في مدينة نابلس في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم. أفاد رئيس المجلس القروي في شقبة خلف قدح بأن من المنزلين يعودان للمواطن وائل قدح وللمواطن عبد القادر شلاشة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 300 مترا مربعا، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عمليات الهدم. أما في محافظة قلقيلية، هدمت قوة الاحتلال منزلا في قرية جيت شرق المدينة بعدما اقتحمت المنطقة الشمالية الغربية من القرية برفقة جرافة عسكرية. وفي هذا السياق، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادم جنوب نابلس، تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين. أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال دهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت حتى الآن نحو 14 مواطنا وسط انتشار واسع لجنودها في أحياء البلدة واحتجاز عدد من المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. أصيب عدد من المواطنين بردود وكدما تجرى اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليلة، فيما اعتقلت قوة الاحتلال مسنانا خلال الهجوم. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا عددا من منازل المواطنين من بينها منزل عائلة إبراهيم لجبور، واعتدوا على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى لإصابة عدد منهم. وأضافت المصادر أن قوة الاحتلال اعتقلت المسن إبراهيم إسماعيل لجبور من منطقة حوارة في مسافر يطا بتزامن مع هجوم المستوطنين على المواطنين في المنطقة. أما في قرية عابة، لم تعد المخاوف جنوب شرق جنين مرتبطة فقط بما يشاهد من جرافات وأليات عسكرية تابعة للاحتلال تعمل في محيط هذه القرية، بل بما قد يترتب على ذلك من مواقع جديدة يغير حياة عشرات العائلات التي تعتمد على الأرض والزراعة مصدرا رئيسيا للعيش. يقول رئيس المجلس القروي في عابة برهان عزموطي إن الحكومة الإسرائيلية شرعت عمليا في تنفيذ مخطط يعد الاستيطان إلى المنطقة بالتوازي مع إقامة معسكر لجيش الاحتلال بين عابة وقرية حداد. ترافق ذلك مع اختراق ثلاث قرابة 10 منازل إلى جانب أوامر تقضي برفع اليد عن نحو 180 دنما مزروعة بأشجار الزيتون، وتضم عددا من المباني السكنية والمنشآت القائمة وأخرى قيد الإنشاء. ويؤكد أن عابة تعتمد بصورة أساسية على الزراعة ولا سيما زراعة الزيتون إلى جانب الأراضي المروية والمراعي التي تشكل مصدر دخل لعشرات الأسر التي تعمل في تربية الأغنام، مبينا أن إغلاق تلك المناطق أو منع الوصول إليها سيؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة وسيجبر المربين على شراء الأعلاف بدلا من الاعتماد على المراعي الطبيعية، ما يزيد ذلك من أعبائهم المعيشية. ولا يخفي رئيس المجلس القروي قلقه من أن تتحول البلدة لمنطقة شبه معزولة في ظل الحواجز العسكرية المتكررة وإغلاق الطرق، قائلا إن الأهالي يخشون انقطاع الطريق الأقصر المؤدي إلى مدينة جنين واضطرارهم إلى استخدام طرق التفافية أطول، هذا الأمر الذي يرهق العمال والطلبة والمرضى ويزيد كلفة التنقل اليومية. وتتجسد أثار هذه الإجراءات في قصص المواطنين الذين باتوا يخشون فقدان منازلهم قبل أن تكتمل سنوات استقرارهم فيها. ويقول أصحاب المنزل التي تسلمت اختارات في قرية عابة إنه لم يمضي على انتقاله إلى منزله سوى 3 سنوات، وذلك بعد رحلة طويلة من العمل والتعب استمر لسنوات، وذلك معظمها داخل أراضي عام 48 حتى تمكن من بناء منزل يأوي أسرته. وأيضا ميدانيا في محافظات الضفة الغربية، الاحتلال يهدم منزلا في قرية جيت وأيضا يعتقل مواطنا ونجله من الجفتلك. في تفاصيل هذا الخبر، اعتقلت قوة الاحتلال مواطنا ونجله من قرية الجفتلك شمال مدينة أريحة. أوضح مدير نادي الأسير في محافظة أريحة والأغوار عيد براهمة أن قوة الاحتلال اقتحمت القرية ودهمت منزل المواطن فايز حسن أبو تحيلة واعتقلوه مع نجله أحمد. وإلى هذا الخبر الأخير،
0: انخفضت أسعار الذهب فيما جرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وذلك للشهر حزيران. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4148 دولارا للأوقية، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب وذلك خلال شهر أغسطس. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن المكاسب جاءت محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض وآفاق الطلب وتجاهلهم انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وقبل الختام إلى حالة الطقس لهذا اليوم، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. وخلال ساعات المساء والليل تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ولطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق.

ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل، الدينار يصرف بأربعة شواقل وأربع وعشرين أجورة، أما اليورو يصرف اليوم بثلاثة شواقل وثلاث وأربعين أجورة. وإلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، في هذه اللحظات جميع المحافظات سالكة ما عدا عنبتة تفتيش للخارج وسالكة للداخل، جمعين كفر الديك وبروقين كلها مغلقة. انتقالا لمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز عن سينية أزمة وتفتيش للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، دواري رام أزمة وحاجز قلندية أزمة للخارج، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، فرش الهواء الفحص زيف دورة مراح رباح المنشية النشاش بني نعيم ترقمي المصانع عشغراب وحاجز الكونتينر كلها سالكة، أما رأس الجورة صغير النبيونس الفوار جسر بتمر والعروب العجوري كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. وفي ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطات الاحتلال تواصل خرق الهدنة في قطاع غزة. وفد حكومي يتفقد قرية صفا ويعلن حزم تدخلات لتعزيز صمودها وخدماتها الأساسية. إجلاء 31 مريضا من غزة للعلاج بالخارج. الإغاثة الطبية تحذر من تغييب الاحتلال لدور الأونروا بغزة. الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا باقتحامات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية. شهيدان 39 إصابة لعمال قرب جدار الفصل في الرام منذ بداية العام. الاحتلال يفجر شقة سكنية في مدينة نابلس ويواصل تجريف أراضي في قرية مادما جنوبا. انخفاض أسعار الذهب عالميا وارتفاع النفط. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة الإخبارية من إذاعة أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم هدي أبو زينة، ورافقتني زميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هادي أبو زيني، أهلا بكم. جمعية الهلال الأحمر تعلن إجراء 31 مريضا و60 مرافقا للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج خارج القطاع. الاحتلال يعتقل 7 صيادين قبالة سواحل وسط قطاع غزة. وفد حكومي يتفقد قرية مصفى ويعلن حزم تدخلات لتعزيز صمودها وخدماتها الأساسية. 8 إصابات جراء اعتداءات المستوطنين على شبان وأطفال وفتاة في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. إصابة عامل برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة رام شمال مدينة القدس، ليرتفع عدد العمال الذين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب الجدار منذ بداية العام إلى 39 عاملا. قوات الاحتلال تقتحم منطقة بيرك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحمة. الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي يقول إن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان لتشمل قرارا بربط مستوطنات الضفة بشبكة الغاز الطبيعي التابعة لها، إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية. لحالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. أخيرا لأسعار صرف العملات، الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل، الدينار يصرف بأربعة شواقل وأربعين وعشرين أجورة، أما اليورو فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: رصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس، ليرتفع عدد العمال الذين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب الجدار منذ بداية العام الحالي إلى 39 عاملاً. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية إرطاس جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم منزلاً في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. قوات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية شكبة غرب رام الله. يبقى الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وأجورة، الدينار الأردني بأربعة شواقل وأربع وعشرين أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل وأربع وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: يكن وتاسعهم سيأتي بعد الصيف، فهل تغضب؟ سجل. أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر، وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأكواب.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
2: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، حاجز عين سينيا أزمة، وتفتيش للخارج حاجز قلنديا أزمة، للخارج دوار الرام أزمة، جبع أزمة اندماج للخارج، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا راس الجورة، سعير، النبي يونس، الفوار، جسر بيت أمر والعروب العجوري. وبمحافظات الشمال، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، عن شبلي مغلق، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل دقيقة.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في

0: لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد لنواصل.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
0: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. جمعية الهلال الأحمر تعلن عن إجلاء 31 مريضاً و60 مرافقاً للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج خارج القطاع. الاحتلال يعتقل 7 صيادين قبالة سواحل ووسط قطاع غزة. وفد حكومي يتفقد قرية أم صفا ويعلن حزمة تدخلات لتعزيز صمودها وخدماتها الأساسية. 8 إصابات جراء اعتداء المستوطنين على شبان وأطفال وفتاة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. إصابة عامل برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس، ليرتفع عدد العمال الذين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب الجدار منذ بداية العام الحالي إلى 39 عاملاً. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية إرطاس جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم منزلاً في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. قوات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية شكبة غرب رام الله. يبقى الجو حاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وأجورة، الدينار الأردني بأربعة شواقل وأربع وعشرين أجورة، أخيراً اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل وأربع وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

العهد هو العهد والقسم هو القسم يا أبا عمار ويا أبا جهاد ويا أبا الوليد ويا أبا إياد والشقاق وأبو علي مصطفى والرديس والياسين. العهد هو العهد والقسم هو القسم يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون وإنا لمنتصرون واعلنها يا شعب اعلنها.

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية عبر أثيرنا أثير إذاعة أمن 24. في قاموس السياسة والنضال الفلسطيني هناك قامات لا تنحني أمام عواصف التضييق ولا تقايض المبادئ بالامتيازات. ضيفنا اليوم رجل حارب في كل الخنادق من عتمة الزنازين مقاتلاً إلى أروقة السياسة والمؤسسة الأمنية رقماً صعباً، وصولاً إلى الثورة الرياضية الفلسطينية التي جعلت الملعب منبراً لفضح الاحتلال. مؤخراً تابع العالم بأسره معركة دبلوماسية رياضية شرسة خاضها ضيفنا من موقف تاريخي بطولي هز الفيفا برفض مصافحة رئيس الاتحاد الإسرائيلي إلى قرار أمريكي جائر ومسيس حرمه من الحصول على حقه ومن الحصول على التأشيرة لدخول والحضور لفعاليات كأس العالم عام 2026. يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة سيادة الفريق جبريل الرجوب. أهلا بك معنا عبر إذاعة أمين 24.
1: مساء الخير إليك وللمستمعين، وكل التحية لمنتسبي مؤسستنا الأمنية التي كانت وستبقى هي العنصر المحوري في إنجاز مشروع تجسيد السيادة لدولتنا الفلسطينية المستقلة اللي إقامتها عنصر واجب الوجود في معادلة الصراع. ومسألة وقت والعالم سيقبل بهذه الدولة، وهذه الدولة راح تكون عنصر إيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فكل التحية لهؤلاء الجنود العاملين في قطاع الأمن، وأنا بقول لهم هذا قدركم وأنتم أملنا في إقناع هذا العالم بأن الدولة الفلسطينية لن تكون إلا نموذج في ديمقراطية، في تعددية، في سيادة قانون، وهي الدولة رح تكون عامل إيجابي في إشعار وتحقيق الأمن لهذا المواطن الذي يستحق، وتكون عامل إيجابي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي. فكل التحية لكم، وأنتم المدركون أنكم امتداد لبيروت، امتداد لمسيرة الكفاح المسلح، وأنتم فخرنا وعزنا وكرامتنا في هذا الامتداد، ولكن أنتم تدركوا أهمية هاي المؤسسة للمستقبل ولإنجاز الاستقلال والسيادة لهذا الشعب العظيم الصامد المرابط من رفح إلى جنين. فكل التحية لكم.
0: تحياتنا لك سيادة الفريق، وأهلا وسهلا فيك عبر إذاعة أمن 24. سيادة الفريق، يعني نبدأ مما جرى معكم مؤخرا بالتزامن مع فعاليات المونديال عام 2026، يعني في الوقت الذي تشهد فيها المنطقة والعالم هذا المحفل الكروي، واشنطن وكندا حرمتكم من التأشيرة ومن حقكم أيضا، يعني كيف تقرؤون هذا المنع؟ هل هو قرار؟
1: بلا شك أنه في هناك ظلم
0: نعم
1: يقع بحق الشعب الفلسطيني، ولكن في هناك رواية قد تكون ممزوجة بمصالح أو بأيديولوجيات أو بمفاهيم، يعني أنا مش عارف، وهاي الرواية ضللت جزء من العالم، ولكن الله سبحانه وتعالى واضح أنه الله، واللي إحنا نؤمن فيه كفلسطينيين، جرائم الاحتلال الأخيرة في غزة فيها تطهير عرقي، فيها إبادة جماعية، جعلت من هذا الاحتلال عاري في مستنقع الإرهاب الرسمي، جعلت من هذا الاحتلال مدان كمجرم وليس كضحية كما حاول في الماضي أن يسوق. ومن هون اليوم العالم بدأ يتفهم عدالة قضيتنا وبدأ يتصرف بشكل في درجة عالية من الإدانة.
0: نعم.
1: لجرائم هذا الاحتلال. ومن هون الصراع هذا انتقل إلى كل المحافل، المحافل السياسية والمحافل الرياضية. فما حصل في كندا بعتقد هو كان تعبير لهذا الصراع اللي موجود هون. أنا برأيي أنه رئيس الفيفا هو أخطأ في فهمه للاستحقاقات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي بالمنظور الرياضي وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول فيها في الفيفا، واللي هي شكلت وتشكل أرضية مشتركة للأسرة الرياضية بالإضافة إلى الميثاق الأولمبي.
0: نعم.
1: فهو حاول يحرق مراحل ويعمل شو. أنا ما بدي أشكك في نوايا، بس هو فعلا حرق مراحل، لأنه كان مطلوب بالمنظور والمفهوم الرياضي وفق هاي القوانين اللي هي مرجع لإدارة الرياضة، إنه هذا الاحتلال مطلوب منه ثلاث مسائل. المسألة الأولى إنه هو يقر ويعترف بوجود كيان رياضي وطني فلسطيني، ومن حق هذا الكيان الرياضي الوطني الفلسطيني إدارة الرياضة ونشر الرياضة وتطوير المفاهيم والول إلى آخره وفق القوانين والأنظمة واللوائح اللي معمول فيها واللي هي بتحكم كل الأطراف. والموضوع الآخر إنه هذا الجانب الآخر إنه هو ينهي كل السياسات العملية على الأرض اللي بتشكل خرق، سواء كان الجرائم التي ارتكبت أو حرمان الفلسطينيين من هذا الحق أو أن يمارسوا هذا الحق، أو وجود أنشطة رياضية على أراضي الدولة الفلسطينية اللي معترف فيها حسب القوانين الدولية. فهو يعني وكأنه أي مصافحة أو أي صورة مشتركة لا ترتكز على هذه المحاور الثلاثة كأنه يعني ممكن أن تتم. من هون بالتأكيد أنا ملزم بالمفهوم الوطني وبالمفهوم الرياضي بحماية مصالح واستحقاقات للجانب الفلسطيني اللي أنا بمثله ترتكز على هاي المسألة. فمن هون أعتقد صار في هناك صدام واضح أنا لا يمكن أن أتجاوزه، ويعني حصل ما حصل. وبرأيي لا، كان في هناك رفض للخطوة من جانب رئيس الاتحاد الدولي، وكان في هناك تفهم من جانب الهيئة العامة أو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الدولي، لأنه أنا هو لما عرض علي وحاول أنه يؤثر علي أنا خطبت الجمعية العمومية وقلت يعني هذا مش الامتريزة، وهذا يعني بحاول يبيض جرائم احتلال وإلى آخره. ومن هون أي لقاء لا يرتكز على المسائل الأولى وهو لم يتطرق إلى أي شيء له علاقة لا بمعاناة الفلسطينيين ولا بمرجعية قوانين الفيفا ولا استعداده حتى كاتحاد إنه هو يعتبرها هي المرجع لإدارته، أعتقد هو لا يستحق لا المصافحة ولا يستحق أن يبقى في المؤسسة الدولية.
0: نعم.
1: هذا يعني اللي حصل، واللي حصل يفترض هو سلوك أي واحد فينا. يعني أنا ما بعتبر نفسي يعني بعتقد أنه أنا مهمتي حماية مصالحنا وتجسيد مصالحنا والبحث عن آليات لحماية هاي المصالح بما ينسجم مع القوانين والأنظمة واللي معمول فيها. طيب ليش استمرار الكيل بمكيالين؟ يعني في روسيا شيء وهنا شيء آخر. يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي اللي كما قلت هو بحاول يبيض وبحاول يقدم، بالرغم من في عندنا 1000+ شهداء، في عندنا 1000 الجرحى والمفقودين، مؤسساتنا منشآتنا الرياضية في غزة كلها تدمرت. احنا غير قادرين انه نمارس حتى بالحد الادنى هون بالضفة نتيجة سياسة الخنق والحصار والتضييق. فكل هاي المسائل الاتحاد الاسرائيلي يتحمل مسؤوليته، وهذا عار ان يبقى جزءا من المنظومة الدولية. واعتقد انه هاي الصرخة اللي اطلقها حسام حسن امبارح هي رسالة للعالم، وحسام حسن هو نتاج لتجربة ولثقافة ولعقيدة رياضية بالمعنى بكل المعاني، يعني أن يتحدث بهذه اللغة. أنا آمل أن تكون هذه الصرخة رسالة للفيفا ورسالة للأسرة الرياضية الدولية لمساءلة ومحاسبة هذا الاحتلال بطرده من كل المؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية، وهذا أعتقد حق، وهذا كمان رسالة لأنه هذا الاحتلال ما بصير يستمر في جرائمه وبنفس الوقت يستمتع بهذه القوانين وبهذه الفضاءات اللي وكأنه ما في جرائم ترتكب. أعتقد أنه هذا السياسي اللي فيها معيارين، والمسألة مسألة وقت. لأنه اللي حصل في كندا أكيد هو رسالة، ردة فعل المجتمع الدولي اللي عم بيحصل أعتقد هو رسالة إنه المسألة مسألة وقت، وهذا الاحتلال رح يخضع للمساءلة القانونية.
0: نعم، هذه الخطوة لن تصلح ما أفسدته بل ستبرئ إسرائيل من أفعالها، ماذا كنت تعني بذلك؟
1: هو جاي برواية إنه وكأنه إسرائيل جمهورية أفلاطون، وانه في هناك يعني عداله وفي وفي وفي وفي والاخره، فهو جاي يتحدث بلغه مش صحيحه.
0: نعم.
1: ومش واقعيه. احنا حجم الجرائم اللي ارتكبت بالرياضه في 3 اتجاهات، الاتجاه الاول له علاقه بالبشر اللي تم، وجزء منهم بالمناسبه تم اغتيالهم مع سبق الاصرار.
0: نعم.
1: فيهم كابتن المنتخب الوطني، فيهم لاعبين وفيهم لاعبات وفيهم رؤساء اندي ورؤساء اتحادات.
0: نعم.
1: تدمير المنشات، تعطيل الحركه هون في الضفه الغربيه، وجود منظومه رياضيه جزء من المنظومه الرسميه الاسرائيليه في الاراضي المحتله، وجود اندي، وجود انشطه، وبتاخذ تمويله من الفيفا ومن الويفا.
0: نعم.
1: فجاي هذا، أنا لا أعتقد بأنه يعني هو قدم أحد أدنى من الرواية أكثر من أنه هو جاي برواية مشروخة غير واقعية غير منطقية وتتناقض مع. فمن هون كان موقفنا وردة فعلنا، وهذا لن يتغير إلا بمسألتين: إقرارنا بحقنا وفق هذه الأنظمة، وإخضاع هذا الاحتلال والمؤسسة الرياضية اللي بتتصرف وبتدير باسمه إلى المساءلة، والمساءلة تبدأ بطرد كل من كل المؤسسات الرياضية كان على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. وحتى اليوم الرأي العام كله يقر بذلك، والعالم كله يطالب، ولكن واضح إنه في هناك أطراف بالعالم بدها تحمي هذا الاحتلال بعدوانه الأحادي الجانب.
0: نعم.
1: على الفلسطينيين وعلى المؤسسات والقوانين والأنظمة اللي بتحكم العالم بالرياضة وبغير الرياضة، وأنا شأني هون هو الشأن الرياضي.
0: يعني تمام سيادة الفريق، يعني هل شعرت في تلك اللحظة أن هناك محاولة دولية خبيثة لاستغلالك طبعا كمسؤول فلسطيني لتبييض صورة الاحتلال رياضيا في وقت يتعرض في أبناء شعبنا لحرب إبادة؟
1: أرادوا أن يدفعوني إلى خطوة وكأنه الأمور طبيعية، وهذا مستحيل يعني أنا أقدم عليه. يعني أنا التصرفي كان هو التصرف الطبيعي والمتوقع من أي مسؤول فلسطيني، ولكن أكيد إنفانتينو كان حابب يعمل شو، وأن يكون في هناك صورة جماعية ويكون في هناك مصافحة. فأعتقد بأنه ما قمت به أنا هو التصرف المتوقع والطبيعي. وغير هيك برأيي كان خروج، وكمان حتى بكون في خداع للذات.
0: نعم.
1: وبعتقد مش إحنا الفلسطينيين، أنا أو غيري اللي ممكن نقبل فيه.
0: يعني هذا الحدث يعني أحدث ضجة عالمية في هذا المحفل الكروي، وكان بضغط من رئيس الفيفا وبطلب خاص منه. يعني ما هي الرسالة الوطنية والسياسية التي أردتم إيصالها في تلك اللحظة الرسمية؟
1: يعني شوف، إحنا أردنا
0: نعم
1: إرسال رسالتين. الرسالة الأولى وهي الأهم، إحنا ملتزمين بمرجعية الميثاق الأولمبي والقوانين والأنظمة واللوائح المعمول فيها بالعالم كمرجع لإدارة وتطوير ونشر الرياضة كمنظومة أخلاقية قيمية إنسانية.
0: نعم.
1: والموضوع الثاني إنه هي كمان صرخة إنه في هناك خروقات وانتهاكات لهذه الحرمات المقدسة لرسالة الرياضة وللميثاق الأولمبي ولقوانين الفيفا من هذا الاحتلال، واللي يجب أن يخضع للمساءلة بطرده وبكنسه من هذه المؤسسات. هذا موقفنا وهاي سياستنا وهاي كانت وستبقى رسالتنا كأسرة رياضية وطنية فلسطينية.
0: نعم.
1: نحمل الهم الرياضي الوطني لكل الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات، في غزة، في الضفة، وفي القدس، وفي مخيمات اللجوء. هذه رسالتنا، هذه مسؤوليتنا، وهي عقيدتنا الرياضية الوطنية الفلسطينية. وإحنا يعني نعمل وفق هذا السقف وفي هذا الفضاء الوطني على قاعدة أن الرياضة جزء من هويتنا.
0: نعم.
1: الرياضة أحد تجليات كبريائنا وشموخنا وهويتنا الوطنية الفلسطينية، وإحنا بنعمل برؤى استراتيجية تحقق ذلك ولكن تنسجم مع قوانين العالم.
0: نعم.
1: وهذا الانسجام هو اللي بعطينا حق خلق عناصر ضاغطة على الفيفا وعلى غير الفيفا انه هي تخدع هذا الاحتلال. طبعا واضح انه كمان الامريكان وترامب بيضغطوا على الفيفا لحماية اسرائيل. انا مرة ثانية اعتقد بانه اسرائيل اليوم او المنظومة الرياضية اللي هي جزء من المنظومة السياسية وتعمل وفق هاي السياسي أصبحت عارية في مستنقع الإرهاب وفي مستنقع الانتهاك للقوانين الدولية وللأنظمة واللوائح. وهي مسألة وقت، وإخضاع إسرائيل أعتقد أصبح اليوم في عليه إجماع من كل العالم.
0: نعم. يعني أعلن الاتحاد الفلسطيني عن تدمير ما يقارب 80% من منشآت غزة الرياضية واستشهاد أيضا 565 لاعب ورياضي أيضا. ناهيك
1: ألف معلش.
0: نعم.
1: اللي استشهدوا رياضيين 1012 الموثقين. هلا من اتحاد الكرة في 560 وبقيت، ولكن إحنا هاي مؤسسة وهاي أسرة واحدة يعني.
0: نعم.
1: بكل الألعاب الفردية والجماعية، وإحنا يعني راح نعمل على تخليد.
0: نعم.
1: هؤلاء الشهداء
0: في راح كأس في الألف شهيد. صحيح.
1: لا أنا بقول لك شو، بثلاث اتجاهات.
0: نعم.
1: الاتجاه الأول إحنا راح نوثق هذا الكلام ونقدمه لكل العالم، موثق بالأسماء والظروف وإلى آخره. الموضوع الآخر أن نخلدهم بالذاكرة من خلال إنه إحنا راح نعمل جدارية في مقر الاتحاد وفيها هاي الأسماء، ويعني أعتقد هذا حقهم علينا.
0: نعم.
1: وواجبنا الوطني تجاههم. والموضوع الآخر إنه إحنا راح تنطلق العملية الرياضية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
0: نعم.
1: في دوري تنشيطي في هون في الضفة في القدس في غزة وفي لبنان اللي هي إحنا يعني في عندنا منظومة واحدة، ورح يكون الكأس اسمه كأس الألف شهيد. وهذه رسالة ذو دلالات عميقة وأعتقد بسيطة بس فيها معنى وفيها مضمون. ألف طبعا هو مو أكثر من ألف، ولكن ألف شهيد، ألف ضحية لهذا المجرم، هذا الاحتلال. إحنا في هذه المسارات الثلاثة راح نقدم الحركة الرياضية وحجم الأضرار، سواء كان في الاغتيالات والضحايا الأبرياء ذكورا وإناثا، المنشآت وتدميرها مع سبق الإصرار. الاستادات اللي كان في غزة جزء منها قبل ما تقوم هاي الدولة، واللي تم قصفها بالطيران وتدميرها أو استخدامها معسكرات للتعذيب والتحقيق بصور تقشعر لها الأبدان. وهذا أعتقد كمان يعني هي أكبر إدانة لهذا الاحتلال. من هون يعني إحنا بالتأكيد هذا هاي رسالتنا، ولكن كمان إحنا هون اضطرينا إنه نجي نوقف، وإحنا ما كنا قادرين، وإحنا حركتنا ويعني كل هذا حصل لأنه هو بيعرف شو أهمية الرياضة لمشروعنا وشو قيمة الرياضة وشو دور الرياضة، فهو حاول إنه يطمس. ولكن الوجه الآخر هذا الإصرار وهي الإرادة، وإحنا لن نرفع رأي بيضة، ورح نستمر بنفس الروح وبنفس الهمة وعلى نفس العقيدة لكل الفلسطينيين وباسم كل الفلسطينيين.
0: لكن سيادتك يعني إلى متى ستبقى الفيفا يعني تتعامل بعين عوراء أمام جرائم الاحتلال؟
1: يعني بعتقد الكرة في ساحة العالم كله. يعني كمان يعني إحنا بنتمنى إنه اللي بنسمعه من كل العالم أن يتجسد بإرادة دولية وبإرادة رياضية حقيقية لخلق العناصر الكافية على الفيفا وعلى الويفا. يعني هي طب ما هي الويفا اللي قررت في تعليق روسيا طيب في أوكرانيا، طيب واللي بصير هون شو اسمه شو معناه؟ وبعدين احنا ليش نكون ضحية لجرائم أوروبا بحق اليهود في أربعينات القرن الماضي؟ ليش احنا نكون كبش فداء؟ ليش احنا ندفع الثمن؟ ليش احنا فيعني ولكن صبرنا وتصميمنا وإصرارنا وصمودنا، وهي قضية جنية عندنا احنا الفلسطينيين، انا متأكد هي مسألة وقت. وهذا الاحتلال زائل إلى مزابل التاريخ.
0: يعني سيادتك يعني رغم حظر حركة اللاعبين وتدمير الملاعب كما تحدثنا وحرمانك كقائد للمنظومة من السفر، يستمر منتخبنا الوطني والفدائي برفع اسم فلسطين عاليا في وفي أيضا في المحافل الدولية ويستمر في اللعب. من أين يستمد اللاعب الفلسطيني بهذه الطاقة الخارقة للتحدي؟
1: هو يستمد من إرادة الصمود الملحمة في غزة وفي القدس وفي كل شبر في فلسطين. هاي الإرادة اللي فيها أسمى وأنبل مظاهر الصمود والإصرار المرتكز على إيمان بعدالة قضيتنا واستعدادنا. هاي المرأة الفلسطينية والشيخ والطفل اللي عايشين في خيم في غزة وفي كل شبر هون في الغور ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في القدس ولا في الوسط، بهاي الإرادة اللي احنا امتداد لها واحنا جزء منها. هاي الحالة هي اللي بتعطينا كل أسباب القوة انه احنا فعلا نشكل امتداد. وبهاي الإرادة احنا صامدين وصابرين، وكما قلت مش راح نرفع راي بيضة. أعطونا تأشيرة وما أعطيناش تأشيرة، الأمريكان هم الشركاء في هاي الجريمة، حتى بلتر يومها عمل تصريح.
0: نعم.
1: قال اللي بحرم لا يستحق، اللي بحرم رئيس الاتحاد لا يستحق انه يستضيف كأس العالم. امبارح ترامب اتصل في انفنتينو وطلب منه يلغي قرار كرت احمر لحكم، وللأسف استجاب انفنتينو.
0: نعم.
1: ونفس الشيء بالنسبة لكندا، أعتقد هذا لن يتكرر، أنه في دولة تمتلك في المستقبل حق الاستضافة دون أن تلتزم بتسهيل الدخول والخروج لكل ذوي الشأن وفق القوانين. هلا بالنسبة لمنتخبنا، ومنتخبنا هو تعبير حسي وملموس.
0: نعم.
1: لعظمة وعملقة وشموخ وصمود وإيمان كل فلسطيني بقضيته، وهذا التعبير بهاي الإرادة ما قدمه منتخبنا في كأس العرب أعتقد هو يعني تجسيد.
0: نعم.
1: وبهاي الإرادة كما قلت إحنا وبإمكانياتنا المتواضعة وبصدورنا العاري راح نستأنف الدوري والأنشطة الرياضية، وإحنا كله عندنا فلسطيني، دربنا فلسطيني، والإدارة تبعنا فلسطيني، وتمويلنا فلسطيني، وإرادتنا فلسطيني، وبهذا الدم واللحم والإرادة والإمكانيات المتواضعة بس فيها أعلى درجات الكبرياء والشموخ، إحنا ذاهبون لاستئناف الأنشطة الرياضية في كل فلسطين وبمظلة وطنية فلسطينية وبإرادة وتصميم يعبر عن عظمة وكبرياء هذا الشعب العظيم.
0: نعم. يعني سيادتك يعني قالها رئيس الفيفا أنه نحن لسنا ملوك العالم لنفرض إرادتنا على الحكومات وقوات الشرطة، يعني هذه الأزمة أثبتت للعالم أن حتى أمريكا تفرض إرادتها وسيطرتها السياسية حتى على المستطيل الأخضر. من جهة أخرى سيادتك، يعني كيف ترسمون ملامح الرؤية الاستراتيجية لبناء وتطوير الكرة الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
1: خلينا أنت سؤالك في شقين. الشق الأول هو تصريح
0: كان تعقيبا صحيح
1: تصريح انفنتينو، هو كان تعقيب على رفض أمريكا
0: لمنحكم التأشيرة.
1: أنا وآخرين يعني، هو بالمناسبة في 13 واحد هم حرموهم بما فيها كمان الحكم الصومالي، ولكن الموضوع يعني الطاغي على السطح هو موضوعي. فهو ما لما قالوا له قالهم يا أخي أنا مش ملك، وهي يعني نقد لاذع لسلوك الأمريكان والكنديين، لأنه هو حاول أنهم يعني يعطوا تأشيرات لكل وفق القوانين وفق التزاماته.
0: نعم.
1: يعني هم لما أخذوا حق الاستضافة قدموا التزامات، وهم يعني قبل هيك حاولوا حتى يستضيفوا الألعاب الأولمبية وكانوا أول الخاسرين لما صار تصويت في اللجان الأولمبية. فأعتقد هذه كانت هي رسالة فيها نقد لاذع.
0: نعم.
1: للأمريكان. الشق الثاني من سؤالك اللي هو إيش
0: العلاقة اللي هي كيف ترسمون ملامح الرؤية الاستراتيجية لبناء وتطوير الكرة الفلسطينية؟
1: إحنا بالنسبة لنا.
0: نعم.
1: من اليوم الأول يعني كان في هناك توافق وطني، وللأسف في عندنا انقسام جغرافي وسياسي وكذا وإلى آخره، بأنه إدارة الرياضة يجب أن ترتكز على ثلاث ركائز في الإدارة وفي التطوير وفي النشر. الركيزة الأولى أنه الرياضة هي جزء من الهوية الوطنية الفلسطينية، وإدارتها يجب أن تأتي في سياق وطني لكل الفلسطينيين بمظلة بقيادة ببرنامج واحد وموافقة كل القوى السياسية الفلسطينية وأولها الحكومة الفلسطينية، اللي يعني أنا بسجل لها من ذلك اليوم إلى الآن أنها كانت مصدرنا ويعني جهة التمويل الغير مشروط بنفس المنظور اللي احنا توافقنا عليه ولكل الفلسطينيين بغض النظر عما هو موجود على الأرض، وهذا يسجل للنظام السياسي الفلسطيني. الموضوع الآخر إنه إحنا كمان بنشتغل بفرجار في 360 درجة ونتطلع إلى منطق العدالة في إعطاء الفرص وفي الإدارة وفي التطوير وفي النشر.
0: نعم.
1: بمنظور في درجة عالية من الشمول والعدالة. والموضوع الآخر إنه إحنا ملزمين كلنا أن نقبل بمرجعية القوانين اللي معمول فيها في الاتحادات القارية والدولية أو المنظومة.
0: نعم.
1: القارية والدولية كي نحافظ على عضويتنا. وبصراحة بقول أنا بنسبة عالية في هناك احترام والتزام من كل القوى السياسية. هلا بتعرف يعني احنا في بصير هون وهناك، ولكن بالمفهوم الاستراتيجي الكل ملتزم. ولهذا السبب الرياضة كانت وما زالت وستبقى لكل الفلسطينيين وبرسالة كل الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات، والمجال مفتوح للمشاركة من هون. إذا أنت بدك تروحي للتفاصيل بتلاقي لاعبين من كل الوطن ومن كل الشتات، والفرص مفتوحة وستبقى. وإذا في حدا إحنا مش قادرين نصلهم، لا إحنا عندنا رغبة والفرصة مفتوحة للجميع. بعتقد هاي اللي كانت عقيدتنا وهاي بوصلتنا، وإحنا تصرفنا وسنستمر في الإدارة وفي التطوير وفي النشر بهذا المنظور كاستراتيجية وطنية معبرة وقادرة، يعني معبرة عن طموحات الجميع وقادرة على إعطاء فرص للجميع، وبنفس الوقت قادرة إنه هي تتعايش مع الحالة الاستثنائية اللي احنا بنعيشها تحت هذا الاحتلال وفي مواجهة هذا الاحتلال. وإمكانياتنا المتواضعة في الحفاظ على بناء جسور كي تبقى الرياضة أحد أنبل وهذا اللاعب وأسمى أصولنا الوطنية كفلسطينيين في الوطن وفي الشتات. يعني هذا فهمي المتواضع اللي أنا يعني بقدر أقوله إليك وبقوله للمستمعين والمشاهدين والمتابعين والمهتمين والمشجعين.
0: نعم.
1: اللي أنا بعتقد يعني لولا هذا التشجيع وهذا الإقرار من كل شعبنا بكل شرائحه واستعدادهم إنه هاي الطريق هي اللي بتساعدنا وبتساعد قضيتنا ما كنا قادرين أن نستمر. فكل التحية برضو لهذا الشعب اللي قبلان واللي بيساعدنا واللي بيشجعنا. ويعني أنا أتمنى باسمي وباسم زملائي في هاي المؤسسة إنه إحنا رح نظل ملتزمين بهذه العقيدة اللي بتخدمنا كلنا وبتساعدنا كلنا.
0: نعم. في السؤال قبل الأخير سيادة الفريق، يعني لطالما كانت القضية الفلسطينية حاضرة في مشاركات المنتخبات العربية، ورأينا مؤخرا ما فعل المدير الفني للمنتخب المصري برفع علم فلسطين، يعني ما هي رسالتكم يعني لهذه المنتخبات يعني متضمنين معنا؟ تفضل.
1: أولا يعني أنا في البداية قلت لك إنه هذا الاحتلال أصبح عاري. هلا هاي تجليات لإدانة هذا الاحتلال. يعني حسام حسن بلا شك أنه أيقوني مصري عربي بالمفهوم الضيق.
0: نعم.
1: بس هو كمان يعني قدم نفسه كقامي شامخة عندما تحدث عن فلسطين وعن معاناة الشعب الفلسطيني، سواء كان بالمفهوم الوطني المصري العربي بالبلدي أو بالمفهوم الدولي والإنساني. يعني هو قدم صرخة، صرخة للفلسطينيين لستم وحدكم، وصرخة للعالم آن الأوان لتوفير كل الأسباب وظروف لهذا الفلسطيني اللي بيعاني واللي قضيته عادلة وصرخته عادلة. فمن هون يعني برأيي هاي أكيد لها دلالات وفيها مضامين.
0: نعم.
1: لكل العالم إنك فلسطينيين لستم وحدكم، وإحنا بنحييه، ولكن كمان للعالم. أعتقد هذه الصرخة راح تكون بداية عندما انطلقت من واحد، يعني بتعرفي هذا خلطة بنسبة 100% رياضية ما لها علاقة بأي شيء آخر، حتى الطريقة البسيطة اللي تحدث فيها بس بدلالات عميقة هي رسالة، وهي راح تكون بداية لمسيرة لمحاصرة هذا الاحتلال.
0: نعم.
1: وإخراجه من المنظومة. وأنا بتقدير الفكر اللي بيشتغلوا فيه وبتصرفوا فيه هو اللي بيساعدنا وبيساعد قضيتنا العادلة إنهم هم يخضعوا. من هون ما قالوا الكابتن، ولكن كمان في الملاعب حتى كثير من يعني سواء كان العربية أو غير العربية، الملاعب اليوم بلا استثناء تعجه بالعلم الفلسطيني وبمأساة الفلسطينيين ومعاناة

0: وحوصر سياسيا وحضر رياضيا لمنعه من التواجد في أكبر محفل كروي عالمي. ما هي رسالتك اليوم للسياسة والإدارة الأمريكية والقائمين أيضا على المونديال؟
1: يعني أولا أنا على الصعيد الشخصي،
0: نعم،
1: الموقع بالنسبة لي هو فرصة أني أعمل وأخدم. يعني أنا عندما طلب مني الأخ أبو مازن،
0: نعم،
1: أني أصير رئيس اتحاد وحاول، كان في أزمة ومشكلة وكذا وإلى آخره، أنا ما كنت بعرف ولا بميز بين ضربة التماس وضربة الجزاء. قريت، تعلمت، فهمت، شفت كذا، والموقع بالنسبة لي فعلا مش كابوس ببحث عنه، هو خيار، فرصة أني أخدم فيها الشعب الفلسطيني. وأنا متابعتي خلقت عندي إدراك وقناعة أن الرياضة ممكن أن تكون منبر نضالي، أنه إحنا نقدم قضيتنا العادلة، وأنه إحنا نحارب هذا الاحتلال من خلال الرياضة وقوانينها وإلى آخره. أعتقد بأنه أمريكا هي جزء من الجريمة بحق الفلسطينيين، ورفضها تعطيني تأشيرة أو تقيد حركتي هي تعبير عن شراكتها ومسؤوليتها في جرائم الاحتلال، وهذا ينسحب على أي طرف،
0: نعم،
1: بما فيه الحكومة الكندية اللي كمان يعني رفضت أنها تعطيني في المرة الثانية تأشيرة.
0: نعم.
1: ولكن بالأخير إحنا لا بننكسر ولا ببثنوا عزيمتنا ولا كمان إحنا بنستسلم. من هون رسالتنا كانت وما زالت ستبقى منسجمة مع طموحات، مع تطلعات، ومع مصلحة شعبنا، بعيدا عن هكذا قيود. بالعكس، ما حصل هو أضاف هامش وفضاء لمحاصرة وتعرية هذا الاحتلال، وهذا تجلياته ما يحصل في الملاعب بما في في أمريكا. يعني اللعب ما هو، هم 104 مباريات، 78 راح تلعب في المدن الأمريكية، والباقي 13 في كندا و13 في المكسيك. فبالتأكيد ما يحصل في هذه الملاعب وما يعني ما ما ما من الرسائل التي ترسل هنا وهناك، سواء كان من خلال وجود العلم أو من خلال بعض الأنشطة أثناء اللعب قبل وبعد، واللي يعني آخرها ما حصل من حسام حسن، هي تعكس قديش قضيتنا موجودة في وعي المنظومة الرياضية الدولية. طب ليش ما هم حاولوا من البداية يمنعوا أن يرفع العلم الفلسطيني؟
0: نعم.
1: ومثل ما قلت يعني هو إنفانتينو رد على ترامب لما قال أنا مش ملك يا أخي، يعني أنا مش يعني بما معناه أنت قاعد بتتصرف وكأنه أنت سيد العالم أو سيد الموقف في موضوع الكذا إلى آخره. فحاولوا يمنعوا أنه العلم يرفع، فالفيفا قالوا هذا علم معترفا به وفلسطين واحد من 211 عضو في الأسرة الرياضية الكروية الدولية، والعلم الفلسطيني وهذا قصبا عنهم ورغما عنهم، سواء كانوا يعني جزء من الإدارة الأمريكية أو الإسرائيليين. وأعتقد الإسرائيليين ما حدا اليوم يعني هم المعزولين وهم المحاصرين وهم المنبوذين، وهذه بداية أعتقد نهاية هاي الفاشية وهذا النهج النازي المتجدد في القرن 21، واللي هو بشكل خطر على الأمن الإقليمي وعلى السلم العالمي.
0: بإذن الله سيادة الفريق، يعني في ختام هذا الحوار الاستثنائي والمميز لا يسعنا إلا أن نشكر برئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية سيادة الفريق جبريل الرجوب على صراحته المعهودة ومواقفه التي تثبت يوما بعد يوم أن صوت فلسطين لن يغيب، وأن روايتنا الوطنية محمية بإرادة أبطالنا وبسالتهم سواء في أروقة الدبلوماسية الدولية أو فوق المستطيل الأخضر. شكرا لك سيادة الفريق جبريل الرجوب.
1: شكرا.

0: إليك، شكرا لهذه الإذاعة، هذا المنبر الديمقراطي الحر اللي مفتوح لكل الناس، وكل التحية لمنتسبي مؤسستنا الأمنية، وأنا أتمنى لكم التوفيق في أداء رسالتكم النضالية اللي احنا بحاجة إلها. ولن تكون هناك دولة إذا ما كانش هناك شعور عند كل الفلسطينيين بالأمن والأمان، وعند الإقليم وعند العالم إنه هاي الدولة راح تكون عامل إيجابي في تكريس الأمن والاستقرار على المستوى الوطني، المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. فكل التحية إليك ولمنتسبي
1: الفريق. شكرا جزيلا،
0: وشكرا يا ست،
1: يعطيك ألف عافية.

إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، رسالتنا الليلة من هذا المنبر واضحة: قد تغلق في وجهنا مطارات وتأشيرات، وقد تهدم الملاعب وتحاصر الكلمات، لكن علم فلسطين سيبقى يرفرف عاليا بحناجر الملايين وبأقدام الفدائيين الذين يصنعون المعجزات من قلب الركام والخيام. نلتقي على خير وفي ملاعب الحرية والانتصار دائما. دمتم بخير، وعاشت فلسطين حرة عربية، وإلى اللقاء.

0: نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن عبر أثير إذاعة أمان 24. مستمعينا، الآثار الفلسطينية ليست حجارة نقلناها من جيل إلى جيل، ولا مواقع تاريخية تروى عنها في الحكايات، بل هي شواهد حية تؤكد عمق الوجود الفلسطيني على هذه الأرض، وتجسد هوية وطنية ضاربة في عمق التاريخ وفي جذور التاريخ أيضا. وفي ظل ما تتعرض له المواقع التراثية والأثرية في فلسطين من محاولات للتهويد والطمس والتزوير، تتعاظم المسؤولية الوطنية في حمايتها وصونها باعتبارها جزءا أصيلا من معركة الحفاظ على الهوية والرواية الفلسطينية. وانطلاقا من أهمية الحفاظ على هذا الإرث الوطني وهذا الموروث الوطني، نفذت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي العديد من المحاضرات وورشات العمل والمبادرات التوعوية والميدانية، وذلك لتعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار والتراث وترسيخ الوعي الوطني لدى منتسبي المؤسسة الأمنية وأبناء المجتمع المدني. وكان آخر ذلك ورشة عمل بعنوان الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني. وللحديث عن هذه الورشة وعن أهميتها وعن الفئات المستهدفة منها، يسعدنا أن نرحب وإياكم في الاستديوهات العميد أحمد فياض، مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد.
1: أهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحياتي لك ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة المتميزة، ويشرفني جدا أن أكون معكم اليوم، وأشكركم على هذه المقدمة الطيبة.
0: أهلا بك معنا مجددا سيادة العميد. ولكن قبل الحديث عن هذه الورشة، دعنا نتحدث ونعرف المستمعين بشكل عام عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي وطبيعة عملها واختصاصها، لا سيما أنه تم استبدال اسمها بالاسم السابق لها بالتوجيه السياسي مع إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة. حدثنا عن طبيعة عمل هذه الإدارة وعن الفئات التي تتعامل معها.
1: الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي إحدى الإدارات المتخصصة في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي. الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي الحارس الأمين للمنظومة الفكرية للمؤسسة الأمنية، وترتكز على بناء وصقل وعي وتحصين منتسبي الأجهزة الأمنية فكريا ووطنيا ومعنويا، وأهم مهمة هي ترسيخ عقيدة الولاء والانتماء فكريا ووطنيا ومعنويا من خلال لقاءات توعوية بالميدان ولجميع منتسبين الأجهزة، سواء في كتائب أو في جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية.
0: نعم، في ظل الظرف والوضع الراهن وما نمر به من تحديات سياسية وأمنية وفكرية، يأتي هنا الدور المحوري الذي تقوم به هذه الإدارة. حدثنا عن طبيعة العمل الذي تقوم به وأهمية التوجيه المعنوي في ظل هذه التحديات التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني.
1: في الآونة الأخيرة والتحديات التي تمارس على الدولة أو السلطة الوطنية الفلسطينية، وخصوصا الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية هي الدرع الواقي والعمود الفقري للسلطة الوطنية وللدولة المستقبلية لدولة فلسطين. يرتكز دورها في الميدان الإدارة العامة للتوجيه المعنوي على التركيز مع الأجهزة على ترسيخ قاعدة الانضباط للمنتسبين، وتحصينهم فكريا ومعنويا لمواجهة أي إشاعات وأي أغراض محرضة ضد السلطة التي تمارس. فالأجهزة الأمنية هي الحصن المنيع الذي يقف في وجه هذه المؤامرات التي تحاك ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: وأيضا لابد من تعزيز الوعي لهذه الفئات لمنتسبي المؤسسة الأمنية، وتعزيز الوعي لا يقتصر فقط على الوعي السياسي والوعي الوطني، أيضا لابد من تعزيز الوعي لديهم بضرورة حماية الآثار والتراث الفلسطيني. ومن هنا أتت ورشة الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني. حدثنا عن هذه الورشة التي تم تنظيمها يوم أمس من قبل إدارتكم، وما الدوافع التي جاءت لتنظيم هذه الورشة في ظل هذا الظرف وهذا الوقت بالتحديد؟
1: نحن في هيئة التوجيه السياسي التوجيه الوطني والمعنوي وبقيادة سيادة اللواء أنور رجب،
0: نعم،
1: قمنا بعمل شراكات مع عديد من الوزارات والهيئات سواء محلية أو حكومية لعمل شكل متكامل فرحنا باتجاه إنه الأجهزة الأمنية ليست فقط هي تحصين حدود ومواقع،
0: نعم،
1: يجب تحصين فكري ووعي، وهو الخط
0: الأساس،
1: خط الدفاع الأول،
0: نعم،
1: لأي منتسب من منتسبين الأجهزة الأمنية. وبناء عليه تعاوننا مع وزارة الثقافة، لأنه هناك عندنا موروث فكري وهوية وطنية تمارس، يحاول الاحتلال سرقتها ويحاول الاحتلال طمسها،
0: نعم،
1: وليس فقط أنه يسرق الأرض، يسرق الفكر، يسرق صحيح. يسرق جميع موروثنا، يحاولوا أخذه وانتسابه لهم. فنحن بنحاول ان احنا نحول الاجهزه الامنيه، وطبعا هتكون في شراكات اخرى من خلال الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، لتثبيت الهويه الوطنيه والموروث الفكري. فبناء عليه وضعنا خطه لذلك من اجل تقديمها لاجيالنا القادمه واجيالنا الحاليه، ان احنا نحاول نثبت هويتنا وموروثنا الفكري والمعنوي والمادي.
0: نعم، من خلال هذه الورشة ما هي أبرز الرسائل التي أرادت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي إيصالها للمشاركين؟
1: أبرز الرسائل أنه إحنا أصحاب الأرض، ونحن نملك الأرض ونملك الموروث الهوية الوطنية،
0: نعم،
1: وأيضا أن نحن شعب له تاريخ وله تاريخ مادي ومعنوي، ونملك جميع مقومات الأرض، وبناء،
0: نعم،
1: عليه لا يستطيع أحد انتزاع ذلك منا. فبدأنا بالأجهزة الأمنية، لأنه الأجهزة الأمنية هي في الميدان، هي التي تحمي الموروث والهوية الوطنية،
0: نعم،
1: ويجب أن يكون لديه فكر ووعي منتسب الأجهزة الأمنية. وسننطلق إلى الفئات الأخرى سواء في جامعات أو في المدارس إن شاء الله بإذن الله، لأنه هاي مواضيع كبيرة. الآن كان بصدد إحنا شكلنا اللجنة العليا للتوجيه المعنوي في الأجهزة الأمنية،
0: تمام،
1: لا أول شيء لنعمل عمل مشترك داخل الأجهزة الأمنية، ويكون عندنا فكر واحد، ويكون لدينا بجميع المحافظات من جنين لرفح ومن جنين للخليل بمنطق واحد وبفكر واحد وبوعي واحد ورؤية سيادة الرئيس والمؤسسة الأمنية يتم انتشارها عبر اللجنة. ووضعنا خطة استراتيجية وخطة تنفيذية لذلك اللجنة، واللجنة الآن تقوم بعملها، وانطلقت بشكل جيد جدا برئاسة سيادة اللواء أنور رجب. وبناء عليه سنقدم مشاريع وخطط عمل لزيادة الوعي لدى منتسبين الأجهزة الأمنية، وسننطلق للمدارس والجامعات بإذن الله في المحافظات.
0: نعم، بإذن الله تعالى. وأيضا كما نعلم بأن معركتنا مع الاحتلال هي ليست معركة على الأرض، هي أيضا معركة رواية نخوضها مع الاحتلال. ركزت الورشة على الهوية الوطنية وعلى التراث الفلسطيني، لماذا أصبح هذا الملف هو أحد الملفات وأحد أهم المحاور التي لابد من الحوار لمنتسبي الأجهزة الأمنية من خلالها في ظل معركة الرواية التي نخوضها مع الاحتلال ومحاولة الاحتلال أيضا لدحض الرواية والهوية الفلسطينية؟
1: لأن الصراع مع الاحتلال ليس صراعا عسكريا أو جغرافيا فقط، بل هو صراع وجودي وثقافي،
0: نعم،
1: وتاريخي، حيث سعى الاحتلال لسرقة التراث الفلسطيني سواء معنويا أو ماديا، وبالتالي حاول يزور التاريخ وفبركت الحقيقة، وحاول أيضا من خلال إجراءاته على الأرض أن يقوم بطمس الهوية الفلسطينية وبذلك يجب أن إحنا نرسخ لدى المجتمع الفلسطيني بالكامل تاريخنا وتراثنا وموروثنا الفلسطيني على الأرض من خلال أشياء بسيطة تقوم فيها بالتعاون مع الوزارات، سواء وزارة الثقافة أو وزارة السياحة. وزارة الثقافة مختصة بالموروث الفكري،
0: نعم.
1: ووزارة السياحة بالموروث المادي. وإحنا عملنا شراكات معهم، وإن شاء الله ماشيين بخطة لتثبيت ذلك الفكر والوعي لدى المجتمع الفلسطيني.
0: بالحديث عن الخطة وعن البرامج التدريبية والخطط المستقبلية سيادة العميد، نعلم أن هذه هي البداية وبداية هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في برامجها التوعوية والبرامج التي تهدف إلى تحصين الفكر وإلى التحصين الوطني والمعنوي. حدثنا عن طبيعة الخطط المستقبلية والبرامج القادمة التي سيتم تنفيذها، وهل ستكون جميعها في ذات السياق، في سياق حماية الآثار، الدورات التوعوية في هذا السياق، أم سيكون هنالك مواضيع أخرى؟
1: موضوع الموروث والهوية الوطنية هو جزء من العمل.
0: نعم.
1: نحن في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في إدارات متخصصة، سواء توجيه وطني أو توجيه معنوي أو عمل جماهيري، وتقوم بالشراكة مع الأجهزة الأمنية. التوجيه المعنوي مختص بالأجهزة الأمنية، التوجيه الوطني مختص بالجامعات والمدارس والعمل الحكومي، العمل الجماهيري مختص بالهيئات
0: المؤسسات
1: المدنية. الآن إحنا بنحاول نغطي جزء كبير بالشراكة مع مؤسسات أخرى، وعملنا شراكات كثيرة برؤية قائد الجهاز. بنحاول ان احنا نوسع العمل لاكبر قدر ممكن، ان احنا نغطي اكبر فئات ممكنه من الشعب الفلسطيني من خلال توزيع وعي او الفكر ورؤيه القياده الفلسطينيه برئاسه السيد الرئيس محمود عباس.
0: نعم.
1: وقياده الاجهزه الامنيه وقياده المؤسسه والحكومه الفلسطينيه، وبنحاول نرسخ لدى الشعب انه احنا كنا شركاء بالعمل،
0: بالتأكيد.
1: ليس فقط الحكومة أو الأجهزة الأمنية هي من تحمي القضية الفلسطينية، نحن كنا في مركب واحد، وكنا نسعى لقيام الدولة الفلسطينية على أسس التي وضعتها القضية القيادة الفلسطينية.
0: صحيح.
1: وبناء عليه نحن نترجم في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي رؤية السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى عمل ميداني يغطي الفكر السيد الرئيس ويغطي الرواية الفلسطينية الحقيقية والتاريخية.
0: نعم. وبهذا لا يسعنا إلا أن نشكرك جزيل الشكر العميد أحمد فياض، مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي. ومستمعينا، إذن نؤكد أن حماية الآثار والتراث الفلسطيني ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل في ذلك تتضافر جميع الجهود وجميع جهود المجتمع المدني من أجل حماية هذا الموروث الذي تناقلناه جيلا بعد جيل، وهذه الآثار الشاهدة على التاريخ وعلى الحضارة الفلسطينية. مستمعينا، مستمرين معكم، وفي هذا السياق أيضا سنكون مع مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم للحديث عن أهمية الحفاظ على الآثار، ولكن بعد الفاصلة.

0: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وبرنامج نبض الوطن، وهذه الحلقة الخاصة للحديث عن أهمية الآثار والتراث الفلسطيني وضرورة حمايته من محاولات التهويد والتزوير التي يسعى الاحتلال إلى ذلك. ومستمعينا، وفي ذات السياق ولما تمثله المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية، وهي الشواهد الحية على عمق الحضارة الفلسطينية وتجذر شعبنا الفلسطيني في أرضه، هي ليست مجرد معالم تاريخية بل جزء من الهوية الوطنية والرواية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال طمسها عبر سياسات التهويد والاستيطان واستهداف المواقع التاريخية وتغيير معالمها. ومن هنا تبرز أهمية المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز ثقافة الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وترسيخ الانتماء الوطني. وفي هذا الإطار شاركت مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم في فعاليات اليوم التطوعي المفتوح في منطقة بورك سليمان من خلال أعمال تنظيف وصيانة للموقع التاريخي، إلى جانب تنفيذ فعالية توعوية في منطقة باب الزقاق للتعريف بأهمية بورك سليمان ودعوة المواطنين إلى زيارتها والمحافظة عليها. وللحديث عن هذه المبادرة وعن أهمية بورك سليمان يسعدنا أن نستضيف وإياكم عبر الخط الهاتفي العميد منذر التعمري مفوض التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد عبر أثير إذاعة أمن 24 وطاب مساءك.
1: أهلا فيك. ومن مدينة بيت لحم، مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام.
0: عليه السلام. وبداية سيادة العميد، وكما تحدثنا عن أهمية الآثار والتراث الفلسطيني وهذا الموروث الوطني الفلسطيني، كان لكم مبادرة ويوم تطوعي مفتوح في منطقة بورك سليمان، حدثنا عن الأهداف التي سعت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة ومن خلال أعمال التنظيف والصيانة التي تمت في منطقة بورك سليمان.
1: بداية أنا بشكرك إنكم أتحتوا إن المجال من خلال إذاعتكم إن نتحدث. بداية كان في مبادرة مع حركة الشبيبة الطلابية والمؤسسة الأمنية والمدنية في يوم عمل تطوعي لإزالة النفايات وعمل أكلات شعبية في المكان، وتم شرح أهمية الموقع للحضور.
0: نعم.
1: وطبعا ما اقتصرش هذا العمل، كان فيه إن كمان مبادرة لهيئة التوجيه الوطني في بيت لحم. قمنا بعمل نشرات توعوية بتعرف بالمكان، أهمية المكان والحض المواطنين على الذهاب والاستجمام في المنطقة. طبعا تم توزيع هذا البروشور من خلال جمعية ريحان الخيرية في منطقة باب الزقاق. عملنا كمان احنا اعلانات ونشرات توعية عبر شاشات متحركة في مكانين في مهمين في بيت لحم، باب الزقاق ومنطقة التربية والتعليم، شاشات عرض كبيرة لمدة اسبوعين. عملنا كمان يافطات ثابتة في منطقة البرك بتعرف بالمكان واهميته التاريخية واهميته الدينية وارتباطها بمدينة القدس.
0: نعم. سيادة العميد، يعني نعلم أهمية بورك سليمان وجميع المناطق الأثرية والتاريخية في بيت لحم خاصة وفي فلسطين عامة، ولكن سؤالي لحضرتك، لماذا وقع الاختيار على منطقة بورك سليمان تحديدا في هذا الظرف وفي هذا الوقت؟
1: طبعا في الإعلام بنسمع كل يوم الهجمة الشرسة اللي بشنها المستوطنين من مستوطنة إفرات المقام على أراضي قرية رقاص وبيت لحم، كمان تواجد جيش الاحتلال بشكل مستمر في المنطقة. بتحاول السلطات الاحتلال السيطرة على أي شبر من أراضينا بمختلف وشتى الوسائل والطرق، من ضمنها ادعائهم بالمحافظة على المواقع الأثرية في فلسطين. أنا بدي أوجه كلمة مهان من خلال إذاعتكم.
0: تفضل.
1: إن الوضع اليوم في بورك سليمان أفضل مما كان على زمن الاحتلال. يعني هلا بيجي سموتريش وبيجوا أعضاء الكنيسة وبركزوا على مناطق صغيرة أو هامشية عند البرك، إن النظافة والمواضيع المختلفة هاي. أنا بقول إن اليوم وضع البرك أفضل مما كان زمن الاحتلال، وأنا إذا بتسمحي لي بس أعطي لمحة صغيرة عن البرك.
0: بكل تأكيد
1: برك سليمان هي آية في العمارة والهندسة المائية والمعمارية. موقع أثري يعود للفترة الرومانية وتلاحقت عليه كل الفترات. وأهمية الموقع، أهمية الموقع تاريخية ووطنية، لها ارتباط وثيق ببيت المقدس بالمقدسات صحيح. الإسلامية والمسيحية. هاي البرك ثلاث تم بناء ثنتين في الفترة الرومانية، والبركة الأخيرة تم بناءها في الفترة المملوكية. كانت بتزود مدينة القدس بالمياه عبر أنابيب حجرية وفخارية تستخدم فيها التقنية الهندسية القديمة من غير ما ترضخ بالانسياب وعمل الهويات. أهمية البرك في جميع الفترات، تم إنشاء قلعة مراد سنة 1622 ميلادي، مراد الرابع
0: نعم.
1: السلطان العثماني أنشأ قلعة وفيها كان حامية تركية لحماية البرك لأهميتها لمدينة القدس، يعني اللي هي كانت مورد مائي مهم لمدينة القدس. كمان كانت العيون اللي تغذيها من منطقة العروب عبر القنوات واد البيار، وكمان في نفس الموقع في عيون الرطاس، كلها هاي كانت تغذي البرك، والبرك هاي كانت تغذي من مدينة القدس. تصوري أنت مدينة القدس كان فيها عدد سكاني، فيها زخم سكاني بلزمهم صحيح. المياه، هاي كانت هي الشريان اللي بغذي مدينة القدس بالمياه. فأهميتها أهمية تاريخية ووطنية، هذه إرث فلسطيني، تاريخ فلسطيني مهم إننا إحنا نتواجد فيها باستمرار.
0: نعم سيادة العميد، كيف يسهم الحفاظ والاهتمام بهذه المواقع التاريخية والتراثية والأثرية أيضا في تعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف شرائح شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، تحديدا لدى فئة الشباب؟
1: شوفي، يعني أنا بدي أحكي هلا بشوية بعامية.
0: تفضل.
1: إذا الاحتلال اللي بيمتلك النووي والطيارات والدبابات والقوة العسكرية بتحاول يثبت من خلال الآثار والتاريخ إنه صاحب الأرض، فما بالك إحنا الشعب الفلسطيني اللي إحنا شعب محتل، مهم إن إحنا نثبت إن هاي أرضنا وهاي تاريخنا وهان جذورنا. طبعا لازم أبنائنا وكل أبناء شعبنا وبناتنا وكل شرائح المجتمع تعرف إن هاي أرض فلسطينية، هاي جهود فلسطينية، أبائنا وأجدادنا هم اللي عملوا، هم اللي اشتغلوا. إذا اليوم مش مهمة من ناحية النظام المائي في لحظة من اللحظات كانت هي بتمثل حياة شعبنا.
0: صحيح.
1: مهم إننا إحنا نعرف قيمة الأثار. نتنياهو لما بطلع مؤتمر صحفي وبجيب قطعة أنتيكة صغيرة بقول هاي اللي لقيناها في القدس أو في مدينة فلسطينية، هو فرض سياسة أمر واقع بالقوة العسكرية، لكن هو بده يقنع نفسه إن هذه أرضه. هذا إشي نفسي مهم إن إحنا نعرف إن إحنا أصحاب الأرض، هاي أرضنا وهاي تاريخنا وهي مقدساتنا، هذا ارتباطنا، هاي جذورنا، هي مش بس بركمة. لا، بدنا نعرف ان اجدادنا كمان حموها، اجدادنا هم اللي عملوها.
0: نعم
1: طبعا هذا موضوع مهم
0: بكل تأكيد. ومن أهمية هذا الموضوع ومن أهمية الحفاظ على هذه الآثار، كيف يسهم الحفاظ على هذه الآثار في تشجيع السياحة الوطنية والثقافية، خاصة بأن هذه المنطقة كما أسلفت حضرة العميد هي غنية بالآثار وتوارثت عليها العديد من الحضارات التي سكنت وأقامت في فلسطين؟
1: يعني السلطة الفلسطينية وسيادة الرئيس مشكورين إن شجعوا الاستثمار في المنطقة هاي، وفي شركات في عندها أوتيلات وفي عندها قاعات في قصر المؤتمرات، في برك، في أماكن خاصة للعائلات يعني بتدفع دخول، اليوم مفتوحة مجانا للمواطنين إنهم يروحوا يذهبوا يستجموا في المكان، والمكان حلو جدا، موقع أثري وطبيعي في منطقة الأحراش، منطقة جميلة
0: صحيح.
1: جدا الجو كله بشجع إن العائلات والأهالي إنهم يزوروا المنطقة ويتعرفوا عليها ويعرفوا أبنائهم، نغرس في أبنائنا حب وطنهم حب أرضهم. المكان اللي أنت بتزوره بصير عندك بينك وبين ارتباط، ترجع عليه ثاني مرة بتحس إن المكان هذا بعنيك. فمهم إن احنا يكون في عندنا مثلا من خلال المدارس التربية والتعليم تشجيع للرحلات المدرسية، من خلال الجامعات يكون مثلا في أعمال تطوعية، اعتماد ساعات الطلبة في أعمال زي هيك، مثلا الحفاظ على الأثار، عمل دراسات، بروشورات، أعمال التطوع، تكون في أعمال تطوعية من خلال اللجان الشبيبة الطلابية، اللجان الشعبية، النوادي النسوية، بكل الطرق.
0: نعم.
1: لأن الفراغ بفتح المجال للخصم إنه يدخل، إذا المناطق هاي بتكون فارغة بكون سهل على المستوطنين والإسرائيليين هم يدخلوا للمكان ويستغلوه. إذا المكان لا مش فارغ ومسكون وموجود فيه ناس مستغل بكون صعب عليهم، صعب جدا إنهم يخلوا المكان.
0: نعم، وهنا أيضا سيادة العميد يظهر جليا دور هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في هذه المبادرة وفي العديد من المبادرات، وأيضا كما أسلفنا في بداية هذه الحلقة مع سيادة العميد أحمد فياض حول ورشة العمل التي تم تنفيذها من قبل الهيئة لتعزيز الوعي والرواية الفلسطينية والحفاظ على السردية الوطنية الفلسطينية من محاولات الاحتلال للتهويد والتزوير وطمس الهوية الفلسطينية. هذا أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد منذر التعمري مفوض هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم، والشكر أيضا موصول لكادر المديرية الذي يعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على هذه المواقع الأثرية في بيت لحم وتحديدا في منطقة بورك سليمان التي تتعرض لمحاولات للتهويد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك.

0: ومستمعينا، في سياق حديثنا حول الآثار والتراث والموروث الوطني والثقافي الفلسطيني، سنكون معكم في فقرة في الحدث للحديث حول حماية الآثار والتراث الفلسطيني، هي معركة للحفاظ على الهوية في مواجهة التهويد. تشكل الآثار والمواقع التاريخية الفلسطينية سجلاً حياً يروي قصة آلاف السنين من الحضارة والوجود الإنساني على أرض فلسطين، فهي ليست مجرد مبان حجرية أو معالم سياحية، بل وثائق تاريخية تؤكد الهوية الوطنية والتجذر الشعب الفلسطيني في أرضها. ولذلك فإن استهداف هذه المواقع من قبل الاحتلال، سواء من خلال التهويد أو التزوير أو الإهمال أو الاعتداء المباشر، يأتي في إطار حماية طمس الرواية الفلسطينية وإحلال رواية مزيفة مكانها. تتعرض العديد من المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لاعتداءات متواصلة، سواء عبر الاستيطان أو الحفريات أو تغيير المعالم التاريخية أو فرض روايات تاريخية مخالفة للواقع. ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على فقدان قيمة أثرية أو معمارية، بل تمتد إلى استهداف الذاكرة الوطنية والحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يجعل حماية الآثار مسؤولية وطنية وثقافية وقانونية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والمواطنين. وتكتسب المواقع الأثرية الفلسطينية أهمية استثنائية، فهي تمثل مصدرا رئيسيا لتوثيق التاريخ الفلسطيني، وتوفر أدلة مادية على تعاقب الحضارات التي عاشت على هذه الأرض، كما تسهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتربطهم بتاريخهم وإرثهم الحضاري، فضلا عن دورها في تنشيط السياحة الثقافية والدينية ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز الوجه الحضاري لفلسطين أمام العالم. ولا تقتصر أهمية الحفاظ على الآثار على صون الماضي، بل تمتد إلى حماية المستقبل أيضا، فالمواقع التاريخية تعد موردا علميا وثقافيا للأجيال القادمة من خلال تنقل المعرفة والذاكرة الوطنية، وتحفظ الشواهد التي تؤكد الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني. لذلك فإن ترميم هذه المواقع وحمايتها من التخريب والعبث وتوثيقها وفق المعايير الدولية يشكل استثمارا في الهوية الوطنية وفي الرواية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال طمسها أو تشويهها. ولا تقل أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية عن أهمية الحفاظ على الأرض نفسها، فكل موقع تاريخي يمثل شاهدا على الحضارات التي تعاقبت على فلسطين ويعزز حضور الرواية الفلسطينية أمام العالم، كما أن حماية هذه المواقع وترميمها والتعريف بها وتشجيع المواطنين على زيارتها يسهم في ترسيخ الانتماء الوطني ويحول التراث إلى عنصر فاعل في مواجهة محاولات الاحتلال لتزوير التاريخ أو سرقة الموروث الثقافي الفلسطيني. وتعد برك سليمان في محافظة بيت لحم واحدة من أبرز هذه المعالم التاريخية، فهي شاهد على حضارة عريقة وإرث هندسي وإنساني يمتد عبر قرون طويلة، إلى جانب ما تمثله من قيمة وطنية وثقافية وسياحية. ويؤكد الحفاظ على هذا الموقع وغيره من المواقع الأثرية أن الفلسطينيين يتمسكون بإرثهم الحضاري ويرفضون كل محاولات لتغيير الهوية وتشويه التاريخ، باعتبار هذه المواقع جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية الفلسطينية. إن حماية الآثار الفلسطينية اليوم لم تعد قضية ثقافية أو سياحية فحسب، بل أصبحت جزءا من المسؤولية الوطنية الشاملة في مواجهة مشاريع التهويد والاستيطان، فكل موقع أثري يصان وكل معلم تاريخي يحافظ عليه يمثل دليلا جديدا على عمق الوجود الفلسطيني في أرضه، ورسالة تؤكد أن التاريخ لا يمكن تزويره وأن الهوية الفلسطينية ستبقى راسخة رغم كل محاولات الطمس والتزوير. زيف مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لعن نهاية هذه الحلقة ولهذا الأسبوع من برنامج نبض الوطن، على أمل اللقاء بكم في حلقات ولقاءات جديدة. هذه تحيات فريق العمل لهذا الأسبوع، زميلتنا دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وكنت معكم في الإعداد والتقديم دعاء شرقاوي. إلى اللقاء.
1: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص. وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها، خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.

0: نشرة موجزة من أمن 24.
1: الرابعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم إثر قصف للاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بوصول شهيد ومصابين بينهم حالات خطيرة إلى المستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب المدينة. وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا، إذ جرى تجميعهم في مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في خان يونس قبل نقلهم ومرافقتهم إلى نقطة العبور ضمن الترتيبات الإنسانية واللوجستية المعتمدة. وأكدت الجمعية أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتسهيل إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج خارج القطاع في ظل الظروف الصحية الصعبة والنقص الحاد في الإمكانيات الطبية. ويواصل الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المشاركة في عمليات الإجلاء الطبي وتأمين نقل المرضى ومرافقيهم عبر المعابر بما يضمن وصولهم إلى الجهات الطبية المختصة خارج قطاع غزة. في شأن آخر، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكد بوردين وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وترفض جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان، كما تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوري الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله سوريا وشعبها من كل سوء وأن تنعم بالأمن والاستقرار. على صعيد آخر، تمكن جهاز الأمن الوقائي بالتعاون مع جهاز الضابط الجمركية من ضبط كميات كبيرة من الدخان والتبغ المهرب في محافظتي رام الله والبيرة والخليل. ففي محافظة رام الله والبيرة جاءت عملية الضبط بعد متابعة ورصد، حيث عثر على المواد المهربة مخبأة داخل أحذية وألواح خشبية في محاولة لتمريرها بطرق غير قانونية وإخفائها عن الجهات المختصة. أما في محافظة الخليل تمكنت مديرية الأمن الوقائي في المحافظة من ضبط ما يقارب 14 علبة تحتوي على نحو 400 حذاء أخفي بداخلها دخان حلال متعدد الأصناف في محاولة لتهريبه وإدخاله إلى الأسواق بصورة مخالفة إلى القانون. وقد جرى التحفظ على جميع المضبوطات وفق الأصول وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للقانون. عقد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله اجتماعا تنسيقيا موسعا ضم ممثلين عن أكثر من 19 وزارة ومؤسسة وطنية لبحث سبل تطوير علاقات دولة فلسطين مع منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ولجانها الدائمة ووضع آليات وخطط عمل مشتركة لتعزيز التعاون معها. واستعرض عوض الله خلال الاجتماع الأوضاع السياسية والإقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية مكانة دولة فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي، داعيا إلى بلورة آليات وخطط عمل وطنية موحدة وشاملة للتعاون مع أجهزة المنظمة التي تضم 47 كيانا. وأكد أهمية دور كل وزارة ومؤسسة كل في مجال اختصاصه في تطوير مستوى التعاون مع المنظمة بما يخدم المصالح المشتركة بين بين دولة فلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها، والاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق الدول الإسلامية وتعزيز التعاون الثنائي أو من خلال مؤسسات المنظمة بما ينسجم مع مكانة دولة فلسطين وتاريخها. من جانبهم، قدم وكلاء الوزراء وممثلو المؤسسات الوطنية مداخلاتهم ومقترحاتهم لتطوير مستوى التنسيق والتعاون، واتفق على إعداد خطة عمل استراتيجية وقطاعية تسهم في خدمة مختلف قطاعات التنمية المستدامة بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية والأولويات الوطنية. أعلنت سلطة الأراضي تعليق 20 حوض تسوية للاعتراض في محافظات طولكرم ونابلس وقلقيلية والخليل وسلفيت ورام الله والبيرة ضمن أعمال التسوية الجارية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وأوضحت سلطة الأراضي أن الأحواض المعلقة تبلغ مساحتها الإجمالية 4570 دنما وتضم 2722 قطعة أرض، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على جداول الحقوق ومراجعة البيانات وتقديم الاعتراضات خلال المدد القانونية المقررة. وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن مرحلة تعليق جداول الحقوق تمثل إحدى أهم الضمانات القانونية لحماية حقوق المواطنين، إذ تمنح أصحاب الحقوق الفرصة للتأكد من صحة البيانات قبل اعتمادها بصورة نهائية، بما يسهم في ترسيخ سجل عقاري يتمتع بالدقة والموثوقية. ميدانيا تصدى أهل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس اليوم لعربدة مستوطنين في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن الأهالي فتحوا الطريق الذي حاول المستوطنون إغلاقه بعد احتجاز عدة مركبات ومنعها من المرور بين اللبن الشرقية وسلفيت، وقيامهم بإلقاء الحجارة تجاه عدة مركبات قبل أن يقوم الأهالي بطردهم من المكان. في صعيد متصل، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحمة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان وتمركزت عند البرك الثلاثة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات، وأكدت أنه تم إغلاق المنطقة بشكل كامل ومنع المرور عبر الشارع الرئيسي الموصل بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، وسيرت قوات الاحتلال دوريات راجلة في المكان. يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة اقتحاماتها لبرك سليمان وسط اعتداءات على المواطنين المتنزهين وإيقاع إصابات بالاختناق بين صفوفهم. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أخيرا، مع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي 3 شواقل وأجورة واحدة، الدينار الأردني 4 شواقل و24 أجورة، اليورو 3 شواقل و44 أجورة. نهاية النشرة الموجزة من أمن 24، كنت معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: يسعد أوقاتكم متابعتنا ومتابعينا ومشاهدينا على إذاعة أمن 24 وين ما كنتوا بتسمعونا من الشمال حتى الوسط والجنوب من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن ومن خلال البث المباشر على www.amin24.bs ومن خلال أيضا التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في كولزون ومدى تي في. بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ أسرية لأن الأسرة هي أساس وعماد بناء مجتمعاتنا. فرح نتحدث في حلقة اليوم عن عدم وضوح التفاصيل ما بين الشريكين قبل الزواج، كيف ممكن تتحول لمشكلات كبيرة وأساسية في حياة الزوجين ما بعد زواجهم، وكيف ممكن هاي الخلافات تمتد إلى أو تصل ربما إلى الطلاق فيما بعد. من الضروري طبعا نعرف أن الزواج ليس مجرد مناسبة جميلة أو عقد بجمع ما بين شخصين رغم أهمية وجمال هاي المناسبة، لكنه هو مشروع حياة قائم على الوضوح، قائم على الثقة والمسؤولية ما بين الشريكين. كثير من الخلافات اللي بتظهر بعد الزواج ما بتبدأ بعد عقد القران، وإنما بتكون بذورها قد زرعت ما قبل عقد القران، عندما يغيب الحوار الصريح أو تخفى بعض الحقائق أو تبنى التوقعات على افتراضات لربما بتكون غير واقعية في كثير من الأحيان. اليوم خلال حلقتنا في برنامج نوافذ أسرية رح نحكي عن قديش بيؤدي غياب الوضوح ما بين الشريكين قبل الزواج إلى تراكم هاي المشكلات فيما بعد، والأمور اللي لازم إحنا وضروري نتناقش فيها بوضوح قبل الإقدام على هاي الخطوة، ودور الأسرة والمجتمع والمؤسسات الدينية كذلك في نشر ثقافة الاختيار الواعي وبناء أسر صادقة مبنية على الشفافية والوضوح. طبعا للحديث بكل هذه التفاصيل يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأخصائية الاجتماعية وأخصائية العلاقات الأسرية الأستاذة ميسون ماضي. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك، يعطيك ألف عافية ويسعد أوقاتك أنت ومستمعينك لوين ما وصل هوانا اليوم.
0: أهلا فيك. يعني أستاذة ميسون، كثير من الأزواج اليوم يقع بينهم خلافات، قبل ما نتحدث في هاي النقطة نحكي عن شو المقصود بوضوح التفاصيل ما بين الشريكين قبل الزواج. شو هي التفاصيل اللي لازم بالفعل انه اثنين لما يشوفوا بعض لأول مرة لازم انه يبلشوا يحكوا فيها قبل ما يتم عقد القران حتى ما نوقع في المشكلات فيما بعد؟ تفضلي.
1: الله يزيد فضلك. من حيث انتهيتي أستاذة، ولا الناس بتفكر انه عشان ننجح في الزواج لازم نكون احنا متشابهين، وهو حقيقة كل حدا فينا له شخصيته المختلفة وكيانه المختلف وتفكيره ونظرته تجاه الأمور من زاوية مختلفة. عدم الحديث عن الاختلاف بوضوح، يعني المشكلة مش الاختلاف، المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف، وعدم الاختلاف بوضوح، عدم الحديث عفوا بوضوح قبل الزواج في أمور كثير بسيطة بنفكرها صغيرة، في فترة الخطبة بعد الزواج بتصير خلافات متكررة. وهلأ إحنا يمكن الصبايا والشباب هم بأول الخطبة ما بيحبوا يحكوا بوضوح إنه مثلا هذا الموضوع مش كثير أنا متفقة معاه فيه، بحب أجل، يعني أنا ما بدي أقول اليوم إني أنا مش حاببته أو ما بدي أقول هاليوم، بكرة بعد الزواج بيختلف الأمور، تختلف الأمور بعد الزواج بصير الأمر أصعب، ومش بتختلف الأمور بصير الأمر أسهل. الحديث في الموضوع وإحنا في فترة الخطبة حقيقة بيكون أسهل بكثير، إن إحنا كل الأمور لازم نحكي فيها بوضوح قبل، وما نفترض إن إحنا متشابهين وإن ما بننجح إلا إذا كنا متشابهين. لا. يعني كثير من الأزواج اكتشفوا إنها في بعض الأمور لو إحنا حكينا فيها قبل الزواج لوفرنا واختصرنا على حالنا أيام ويمكن سنوات من التعب. والحقيقة بنفكر إنه ما هو أنا بحبه وبتقبله أو أنا بحبها وبتقبلها، والحب في هذه بالزواج وحده لا يكفي. الحوار لا يقل أهمية عن المشاعر، الحوار الناجح مهم جدا ولا يقل أهمية عن المشاعر، مهم المشاعر لكن وحدها تفشل إذا ما أقرنت بتوازي مع يعني نكون في كثير من الأمور ما بتضبط إلا نتفق عليها قبل الزواج.
0: يعني بدنا نحكي لغة العقل والمنطق مع العواطف.
1: نعم. يعني مثلا بصيرش ندخل الحياة الزوجية وإحنا بنعرفش كيف رح ندير المال بيننا، هو بشتغل وأنا بشتغل، طريقة إدارة المال أو حتى ما بشتغل قديش أنا مساحتي، ما بصير نبدأ علاقة زوجية ونصبح إحنا اثنين في بيت لحالنا وإحنا خطبنا سنة ولا شهرين ولا كذا فترة وما تطرقنا لهذا الموضوع بوضوح، العلاقة مع أهلي وأهله وقديش مسموح لهامش أي حدا يتدخل في حياتنا، كمان هذا موضوع مهم جدا ولازم إحنا نحكي فيه، الرغبة في الإنجاب ومتى توقيته، كمان هذا موضوع مش فردي، مش واحد فينا بيقدر يأخذه، الأولويات المهنية والتطور والتعليمية لكل حدا فينا، قيمنا عاداتنا لكل حدا لازم تكون واضحة جدا.
0: نعم.
1: والوضوح يا أستاذي لا يعني التحقيق ولا الاختبار، هو مش بحطك معي ولا أنا حاطته في اختبار، في أمور لازم توضح وما بتوضح إلا بالحوار، وإذا إحنا ما تحاورنا مع بعض بطريقة بسيطة جدا عادية، مش كل حدا فينا لا ماسك كلام ورقة ولا عامل لساني امتحان، لكن في كثير تفاصيل مهم جدا إن إحنا نفهمها وتكون أسئلتنا فيها صريحة، ومش معنى هذا الحكي إننا بنشك في بعض، الأسئلة الصريحة مش دليل على شك، لكنها هي دليل على نضج وعلى مسؤولية عالية تجاه الأيام المقبلين عليها، ميثاق غليظ، زواج وأسرة وأبناء، لازم نكون مستعدين نفسيا، اتفقنا على كل التفاصيل اللي ممكن يختلف عليها حدا، وبالإضافة إلى ذلك الحياة ما هي سهلة، فيها مستجدات يومية.
0: صحيح.
1: فإذا دخلناها مبهمة في أهم الأمور، فمن أي جهة بدنا نبدأ إحنا؟ يعني إحنا بدنا نبدأ نحكي بمستقبلنا ومستقبل أولادنا وحياتنا، لأننا متفقين على كل الأمور المهمة والمحورية بحياتنا، لكن إذا تركناها عالقة ودخلنا الحياة وصار عندنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا وإحنا أصلاً مش متفقين،
0: صار مستقبل ضبابي. نعم، يعني خطر في بالي وحضرتك بتتحدثي يا أستاذة ميسون عن موضوع، يعني كثير من الأهالي بيعملوا جلسة عائلية قبل ما يتقدم عريس لبنتهم، بعطوها درس إنه ما تحكي كل التفاصيل، حاولي كوني لطيفة مع الأيام عشان بتتقبلي كثير من التفاصيل اللي حاليا أنت بتحكي بأهمية إنه قديش لازم إحنا نكون واضحين من البداية، هو مش تحقيق ولكن هو أنا لازم أحط يعني بعض الأمور اللي أنا يعني في حياتي لازم تكون هاي خطوط رئيسية، وكذلك أيضا عند الشريك. يعني كثير من الشباب عندما يتقدموا لخطبة الخطبة والزواج من فتيات، وخصوصا إذا كان تقليدي، بيلجأوا لوضع التفاصيل على الطاولة، لكن الصبايا ممكن بتخبي حتى يمشي الموضوع، خلينا ما يكون في عقبات وتذهب فرصة الزواج. فشو اليوم بنجاوب الأهالي اللي بيفكروا بهاي الطريقة، أو الأقارب اللي بيحثوا الفتاة على إنها أسكت ما تحكي بكل هاي التفاصيل بلاش يهرب العريس؟
1: هذا مشكلة حقيقة، هم بيفكروا إنه هذا الموضوع تسهيل، يعني إنه إحنا سهلنا، وبيفكروا إنه هذا بيحمي العلاقة. الوضوح لا يفسد العلاقة، الإبهام في الموضوع، الأمور المبهمة سهل تفسد العلاقة وتجعلها علاقة هشة. العلاقات الوضوح يعني بيحمي العلاقات، والصراحة باحترام قبل الزواج أرحم بكثير من المفاجآت بعده. يعني الأصل إنه صحيح إحنا نقعد، يعني مثلا الناس اللي تزوج زواج تقليدي جلسة في جلسة النظرة الشرعية للناس كلها مع العائلة ومتفقين، كل شيء تمام، شو رأيكم، على بركة الله على رأسي، ما بزبط إلا تكون في جلسة خاصة ما بينهم، كل حدا فيهم يسأل أو يعرف رأي الثاني بالأمور اللي حكينا فيها قديش هي مهمة، دخلنا متفقين عليها لازم نكون متفقين. يمكن أنا سهلت في أمر وخبيته في نفسي، وكنت بعد الزواج بيمشي الموضوع ولقيته هو أكثر في تعنتا، هلا مش مشكلته، ما أنا ما سألته عنه، ما استفسرت، أو أنا كنت عارف رفضه لهذا الموضوع مبدئيا، لكن كلت بعد الزواج بمشي الحال، هذه مشكلة. ولا إحنا بنجي ننصح بناتنا إنه ما تقولي له هلأ لا، أنت مشي كل إشي وبعد الزواج بعد الزواج صار أصعب، هي كانت عند أهلها وكانوا على البر وما جاملها، بده يجاملها لما صار
0: بعد الزواج
1: في البيت. ما حيجامل. هلا هو الموضوع قيد المجاملة وإحنا خارج الدائرة، بس إحنا دخلنا في دائرة الأسرة ودائرة الزواج. يعني هم اثنين صار في عندهم أولويات غير نفسهم، كمان صار في أسرة وصار في بيت وولاد وتفاصيل محتاجة جهدهم وطاقتهم. فبدل ما تصرف هذه الطاقة على طول النهار رأيي ولا رأيك ولا أنا أصح ولا أنت أصح، وهذا خطأ كبير، لأن إحنا بعلمنا كأخصائيين ما في صح وغلط، مش 2+2=4. كل حدا فينا بشوف من زاويته كل واحد صح، لأنها هيك نظرته للأمور. فبدنا نتعلم مع بعض كيف نقرب وجهات نظرنا، كيف كل حدا. وبالآخر الناس بتفكر إنه أنا إذا تزوجته بغيره أو هو بغيرني، ما حدا بغير حدا. يعني إحنا كل حدا مثل ما تعود وتربى بعيش، لكن الأسرة ومسؤولياتها، وكل حدا فينا لما بيصير بحس بحاجة ابنه بحاجة بيته لبعض التفاصيل قد يتنازل عنها بقناعة، مشان نوصل لإن نقرب وجهات نظرنا ونتنازل عن بعض الأمور اللي قد تكون مقلقة في شأن الزواج بقناعة. لازم نكون صريحين بتفاصيل مشتركة.
0: نعم، هلا ممكن حدا بسمع الحلقة أستاذة ميسون يجي يقول لك إنه أنا والله كنت حطيت هالتفاصيل على الطاولة وهذا الإشي الموجود وإحنا بنحاول نلاقي أمور مشتركة، ولكن هرب العريس. وهي غالبا ما بتحصل مع الفتيات وليس مع الذكور، لأنه بطبيعة المجتمع خياراته بتكون لربما أوسع من خيارات الفتاة. فبقول لك أنا بتيجي صبية بتسمع الحلقة اليوم تحكي إنه أنا أحكيت بهاي التفاصيل وأخذت بهاي الإرشادات وما رجع العريس. في المقابل صبية ثانية خبت هاي التفاصيل كلها وتزوجت وزواجها مثلا نجح. فكيف بترد اليوم على هذا الموضوع؟ وكديش لازم اليوم يكون في إرشاد، أهمية الإرشاد الأسري قبل الزواج كديش أصبح اليوم ضرورة للأهل إنه كيف يثقفوا أبنائهم وبناتهم حول هذا الموضوع، وبرضو لنفس المقبلين على الزواج اللي بدهم يبنوا حياة جديدة.
1: نعم أستاذي، موضوع يعني في غاية الأهمية. أولا الإرشاد قبل الزواج أنجح بكثير من الزواج بعد الإرشاد، عفوا الإرشاد بعد الزواج. ليش؟ لأن بعد الزواج بنتوجه له لما صار عندنا مشكلة، بس لو احنا رحنا قبل الزواج هو بيكون استعدادا لتحمل المسؤوليه، استعدادا لتوضيح الامور كلها، استعدادا لحوار ناجح مع الشريك عشان ما يكون في عندي مفاجآت. مهم جدا ما حدا يرفع سقف توقعه من الثاني عشان لا يصاب بخيبات الامل. نحن على الارض من على المريخ، ولا احنا بالسويد، هاي ظروف حياتنا وهي ظروف بلادنا. خلي حلمنا من بعض وتوقعاتنا على قدها، ما حدا فينا يرفع سقف توقع عشان ما تكون خيبة الأمل كبيرة. هلأ قد تكون صبية حطت أمورها كلها مكشوفة وما توفقت، ربنا اختار لها الأحسن. حيجي مين يتفهم هذا الحكي؟ وقد تكون في صبية خبت ولكت بعدها شخصية الشاب اللي تزوجته فيها يتاخذ وتعطي وأسهل للقبول الأمورها. كمان يعني نتمنى لها التوفيق. نحن ربنا خلقنا فرادة علميا، التوأم المتشابه اللي انقسم من بويضة واحدة علميا اختلف تعاملهم مع أزواجهم عن بعض. فكل حالة في علمنا فردية لها ظروفها ولها ملابساتها، فما ما حدا يقيس. أنا ما بقيس حاجة على إني كيف نجحت في زواجها، ولا بنتي بتقدر تقيس علي. كل حدا فينا مختلف عن الآخر، عشان هيك لما نكون مبدئيا احنا واضحين ومستعدين لتحمل المسؤوليه وما خبينا على حالنا على بعض شيء، فاحنا تجنبنا كثير من المستجدات. لما يرجع زوجها وهي وياه مختلفه ويحطك كأم ويقول لك ما حكتوا لي هذا، ما معي خبر في هذا، انا هذا ما كان بناسبني. لكن احنا لو جينا من الاول بوضوح قلنا احنا هيك هيك هيك ظرف البنت، هيك تفكيرها، عندها أبعاد مهنية وعلمية وبدها تظلها ماشي في تعليمها، كل هاي التفاصيل كانت واضحة. إذا هو بناسبه أهلا وسهلا، وإذا ما ناسبه في غيره بناسبه، وده دائما خيار ربنا بيكون هو الخيار الأفضل. ونحن ما نتعلق بالأشخاص، يعني إنه هذه المشكلة اللي بيصادفوها كثير من الشباب اللي بيكونوا اختاروا بعض في مرحلة الجامعة أو قد تكون في بدايات مرحلة العمل، فكان الجو اللي عرفوا بعض فيه ما هو جو واقعي، ما عرفوا بعض بتفاصيلهم الحقيقية، فبتلاقي كل حدا فيهم أمل الثاني ووعده وكثرة الوعود وارتفع السقف، وبعدين انحطوا على أرض الواقع بتفاصيل مختلفة ما قدروا يتعايشوا معها، فبتلاقي معروف للناس اجتماعيا أستاذي، ولأن الناس اللي تزوجت بخيارها أو تزوجت عن حب فشلت أكثر، مش فشلت لأنها حبت،
0: توقعاتهم غير واقعية،
1: لأنهم ما كانوا على أرض الواقع، بالعكس المشاعر اللي بيناتهم جميلة واستغلت، وهم كانوا تحاوروا بحوارات صريحة واقعية، كان هم أكثر عندهم نسبة النجاح من الناس اللي بتعرفش بعض. والزواج أصلا ربنا لما انفرضوا ميثاقا غليظا وقال جعلنا بينكم مودة ورحمة، فهذه المودة والرحمة إذا كانت متوفرة ما بيننا إحنا الأطراف اثنين دائما بتكون أمورنا أسهل وسهل إننا نتجاوز أي اختلاف ما بيننا. الاختلاف موجود بين الناس كلها، أنت وبنتك مش زي بعض ولا أنت وأختك زي بعض، لكن المشكلة كيف ندير هذا الاختلاف بحيث نحترم بعض، يظل الاحترام بيننا، لا نجرح ولا نكسر. الزوج إذا اختلف عني ما هو قاصد يكسرني، ولا أنا بدي أقول له كلمة الماشي، إحنا بدنا ندور شو الأصلح، شو الأنسب، وشو الأفضل إلنا ولبيتنا وولادنا. من هذا المنطلق بندير حوارنا وبندير اختلافنا، مش منطلق مين يمشي كلامه فينا. عشان هيك الوضوح يحمي العلاقة أكثر بكثير من إن نرفع سقفنا ونصاب بخيبات أمل.
0: بكل تأكيد يعني بنوصل لمرحلة بنحكي إنه التوقعات غير الواقعية لربما بتكون في مرحلة معينة أخطر من إخفاء الحقائق نفسها أحيانا.
1: ألف مرة نعم، حقيقة صحيح صدقتي.
0: نعم،
1: التوقعات لازم تكون ضمن الحياة اللي إحنا بنعيشها. حدا يجي كلها بعمل وبعمل، طب ما إحنا هو هالقد ظروفه وهيك شغله، وإحنا بنعيش في هاي البلاد اللي هي وتتشابه، وبننام في حاله وبنصحى في حال يختلف عن حال الدنيا كلها. فالوعود فيها حقيقة يعني حتى وهي واقعية، ويلا يلا الحال يمشي فيها. فرفع السقف والوعود هو حقيقة أخطر على الحياة الزوجية من الوضوح. الوضوح يحمي العلاقة، أكيد يحمي العلاقة.
0: أكيد. أيضا يعني أستاذة ميسون، وأنت بتحكي في هذا الموضوع، يعني استحضرني صور من خلال السوشيال ميديا، اليوم صارت الزوجة تثبت سعادتها مع زوجها، أو العكس، أو الزوج يثبت سعادته مع زوجته وأسرته من خلال صورة بحطها على الفيسبوك، طلعنا على المطعم الفلاني، سرنا في المكان الفلاني. هاي التفاصيل اللي صارت للأطراف الثانية تخلق مشاكل، علما أنه أنت حكيت حاليا جملة جوهرية، أنه إحنا تقريبا بنعيش في وضع موحد إلى حد ما في فلسطين، لأنه بنعيش ظروف متقاربة وإن اختلفت بعض التفاصيل الصغيرة فيها.
1: المجاملة عبر السوشيال ميديا محور خطير جدا في حياة الأسرة حقيقة، ومش كل حدا حط صورة على السوشيال ميديا يقول إحنا في هذا المطعم، أو إحنا هو كان فعلا مبسوط في حياته. يعني يمكن للحظة اللي التقطوا فيها الصورة مش بالساهل التقطوها. كمان كثير حلو إن إحنا إذا بنخلي سعادتنا خاصة فينا إحنا، ليست حقيقة ما يجري على عبر السوشيال ميديا. وإحنا عندنا حالات يعني ممكن يكون طلعوا اثنين المشوار ومختلفين بالمشوار، هم طول الوقت مختلفين، وبس وصلوا حطت صورة على السوشيال ميديا وحطت
0: عشان تثبت لصحباتها وتثبت لأقاربها إنهم
1: حبيبي على المشوار. نعم. وأنا والله عندي تجارب واقعية، يعني الواحد إحنا بتعرفي إنه كل حياتنا فيها خصوصية عالية جدا في الحديث. نعم. لكن كثر الناس اللي ما حدا بيصدق طبيعة، حتى أنا بتيجي عندي المنتفع حقيقة بتفاجأ، يعني لو ما إحنا بطبيعة الخبرة في شغلنا إنه بتكوني شايفتيها في كل التفاصيل مبينة للناس إنها هي سعيدة جدا، لكن المخفي أعظم. يعني كل البيوت فيها وكل الناس في هذه الظروف حقيقة، الله يعين الناس، كل الناس تتحمل. فقصص السوشيال ميديا حتى بمرحلة الخطبة، أنا هلا شايفة يعني بمرحلة الخطبة في كل صيف أنا بحس في أشياءات بتفوت علينا دخيلي ما لنا علاقة فيها، في حفلاتنا وفي تنظيم حفلاتنا وفي في في تفاصيل الحفلات الخاصة بالصبايا لحالها، أشياءات مصاريف زايدة بتحمل،
0: ممكن بنقلد سقف أعلى من سقف إمكانيات من الإمكانيات المتوفرة في الأسرة. بكل تأكيد يعني هذا قديش بيخلق اليوم واقع مختلف ويؤدي إلى مشاكل زوجية فيما بعد، لما يقع الزوج في ديون، لما يصير في عدم تقارب في وجهات النظر ما بعد الزواج. بشكرك مرة أخرى الأستاذة ميسون ماضي، الإخصائية الاجتماعية وإخصائية العلاقات الأسرية، شكرا لك. يعني مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية لهذا المساء. يعني تحدثنا مع الأستاذة ميسون عن القراءة الاجتماعية والنفسية لأهمية الوضوح ما بين الشريكين قبل الزواج، كيف ممكن أنه تتحول التفاصيل اللي ما بيتم مناقشتها أو الحقائق اللي تخفى لمشكلات تتفاقم ما بينهم مع مرور الوقت. قديش مهم اليوم أنه يكون في وضوح في التفاصيل والحديث عنها في ما قبل الزواج، في النظرة الشرعية أو عند تعارف الشريكين، قديش لازم نكون واقعيين ونحكي بكل التفاصيل اللازم، نقرب وجهات النظر حتى ما يصير في أي خلافات تؤدي إلى الانفصال بعد الزواج، ولما يصير في بيننا بالتحديد يعني أولاد وعائلة وتمتد المشكلة من مشكلة داخلية إلى مشكلة تتعمق ما بين أسرتين.

0: بكل تأكيد بناء الأسرة لا يقوم على الجانب الاجتماعي وحده، فالدين الإسلامي وضع أسس واضحة لاختيار شريك الحياة وأكد على الصدق على الأمان وعلى الوضوح باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار حياة أي أسرة. ومن هذا المنطلق رح نروح مباشرة للبعد الشرعي والدعوي لنتعرف على دور وزارة الأوقاف والدعاء وأيضا رجال الدين في توعية الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز ثقافة الحوار الصادق، الحوار المسؤول داخل الأسرة. يسعدنا ويسرنا أن نرحب مباشرة معنا عبر الخط الهاتفي مدير دائرة إعداد الدعاء بوزارة الأوقاف الدكتور ماجد صقر. أهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: أهلا بك. يعني دكتور ماجد، قبل قليل تحدثنا مع أخصائية في العلاقات الأسرية، قديش مهم أنه تكون التفاصيل واضحة ما بين الشريكين قبل الزواج حتى ما يخلق عنا مشاكل فيما بعد. عدم الواقعية في النظرة للزواج تؤدي إلى مشاكل فيما بعد أخطر من أي شيء آخر. في البداية نتحدث عن كيف بنظر الإسلام للصدق والوضوح ما بين الخاطبين، قديش لازم أنه ما يخفوا هاي الحقائق أو التضليل لأنه يعني بيأثر على استقرار الأسرة فيما بعد. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أشكركم على هاي الاستضافة. الحقيقة أنه الإسلام عندما تحدث عن الأخلاق اعتبر الأخلاق فرائض وليست فضائل كما يتصور البعض، لأن الله عز وجل عندما فرض العبادات فرض الصلاة والصيام وفرض الأخلاق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن الأخلاق فرائض بداية وليست يعني سجية تستخدم لوقت محدد، وأهم شيء الصدق. هلا الصدق حقيقة في موضوع العلاقة الزوجية وبالأخص قبل كتب الكتاب أو بعد كتب الكتاب، والأفضل دائما أنا أقول تأخير كتب الكتاب لحد ما يقعدوا مع بعض ويرسموا الخطوط العامة، وخاصة الصراحة. ليش؟ لأنه كثير من الناس بقول لك إنه فترة الخطوبة حتى بعد كتب الكتاب لحين الزواج يكونوا يمثلوا على بعض أكثر منه إنه يكونوا واقعيين، وهنا مشكلة حقيقة. لكن هنا بدي أطرح قضية مهمة، إنه هل بكون الصراحة والصدق في كل شيء؟ لا، لأنه في ناس بخربوا بيوتهم بكثرة الصدق والصراحة. ليش؟ ما بدي أخبي أنا. الأصل الصدق يكون في العلاقة الأسرية، كيف بدنا نعيش، كيف بدنا نحمل البيت، كيف بدنا نوزع المهام، كيف بدي نظرتي للحياة، نظرتها، نظرتي للعائلة، تعاملي مع أهلي، مع أهلها، كذا. لكن ما بزبط الصراحة والصدق مثلا في بعض الشباب للأسف، ونسمع حالات كثيرة، أو البنات: عمرك حبيت قبلي أو كذا، فبالتالي ممكن يصارح وتسبب مشكلة، أو ممكن يكذب ويقولها لا ويكون هو فيه له علاقة سابقة. فهنا هاي الأسئلة الأصل أن لا تطرح نهائيا. ليش؟ لأنه إذا أجاب صح ممكن تؤدي إلى مشكلة وتضلها في الذاكرة في الزوج أو الزوجة بعد الزواج وتضلها معيار. وفي نفس الوقت إذا قال لا، هو يعني زي ما بسأل ابني سؤال وأنا عارف إنه مسويه، وإما بده يكذب علي أو يصرحني، وجهتين صعبات. لا، الصراحة يجب أن تكون في تأسيس البيت، نظرتي للحياة، المشاركة، تربية الأبناء، شو شخصيتي أنا بحب وبكره، هي شو بشخصيتها بتحب وتكره، هل بيصير تفاعل بين هدول الشخصيتين واندماج، ولا ممكن في تنافر؟ يعني في بعض الصفات لازم أصارح فيها. في ناس مثلا نقدين، هذا النكد مش أي إنسان بتحمله. في ناس بخيلين، البخل دائما المرأة تكره ناحيتين، وأنا دائما يعني الخيانة الزوجية والبخل، ودائما أن أقدم البخل على الخيانة الزوجية. رب العالمين عندما تحدث عن سيدنا محمد قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبالتالي في بعض الصفات لابد من إظهارها، هل تنسجم، هل تتقبلها، هل ممكن نغير؟ لأنه حالة التغيير كثير من الناس براهن عليها بعد الزواج وبفشل، لأنه نادرا ما شخص يغير حاله بعد الزواج إلا إذا كان عنده إرادة وهم عالي. فأنا أراهن أو هي تراهن إنه بعد الزواج أو بعد كتب الكتاب أو بعد ما نخلف إنه نغير في صفاتنا، فبالتالي هذه مراهنة بتخوف. لذلك علينا أن نكون صريحين بالأخص قبل كتب الكتاب، ويقعدوا مع بعض مرة ومرتين وثلاث ضمن القواعد الشرعية في بيتها في بيته ضمن يعني جو عام، مش يكونوا قاعدين معهم الناس لا، لكن غرفة مفتوحة ويأخذوا راحتهم اللي يتعرفوا على بعض هل في انسجام،
0: يعني نقاش صريح في الحياة الواقعية ما بعد الزواج، يعني ما قبل تقدم الشاب للفتاة له، يعني بصدد أنه يعرف هل له علاقات سابقة إنها هي تعرف، أو إذا العكس أيضا عند الفتاة. أيضا نتحدث في هذا الموضوع المهم، وكديش يعني اليوم دور الدعاة والخطباء مهم في توعية الشباب بهاي القضايا. ويعني إذا ما تحدثنا عن برامج وزارة الأوقاف كيف بتتناول الموضوعات المتعلقة بالتأهيل للحياة الزوجية، كيف تعمل دائرة إعداد الدعاة على إعداد خطباء بالفعل إنهم يكونوا قادرين على معالجة القضايا الأسرية المعاصرة؟
1: شوف عشان أحكي معك بصراحة، يعني معهد إعداد الدعاة في وزارة الأوقاف لم يأخذ دوره الحقيقي كما في الدول العربية الأخرى. يعني إذا شفنا مثلا في الأردن في مصر، هلا ممكن الإمكانيات لها تأثير، لكن هناك عدم تطوير لهذه الفكرة. إحنا يعني لما نحكي على معهد إعداد دعاء الأصل يكون معهد زي الجامعة يؤسس للأئمة، وأقول لك مش بس الأئمة والخطباء، حتى كثير من الناس عنده رغبة مثلا في معرفة العلاقات الزوجية، أو نحكي على رخصة الزواج أو تعريف الشباب والبنات قبل الزواج. هذا قد يكون من مهام معهد إعداد الدعاء في إعداد الناس، ممكن إعداد خطباء غير المتخصصين في الشريعة، فتأهيل المجتمعات
0: حتى يوعوا الشباب بهذه القضايا. نعم
1: بالضبط، إلى تطوير. لكن هناك يعني في خطب الجمعة تتطرق إلى كثير من القضايا في العلاقات الزوجية، في الاحترام، في المحبة، في التسامح، في الرحمة. لكن أنا يعني خلال مؤتمر من المؤتمرات قدمت ورقة عمل حول لابد من وجود مناهج تربوية في الجامعات لتتحدث لنا عن، ومن خلال إذاعتكم يعني إذا في بعض الجامعات بسمعونا، وأنا على استعداد إعداد منهج حول العلاقة الأسرية. كثير من طلابنا بأخذ مواد في الجامعة، شباب أو بنات، مواد يعني مهمة بس مش ذات أهمية بالنسبة للعلاقة الزوجية. يعني شباب ما بدخلوا اليوم على العلاقة الزوجية ما بعرف إشي، ليش ما يكون عندنا مساق يدرس إلزامي في الجامعات كلها حول العلاقة الأسرية، النسايب، كيفية تحمل المسؤولية، احترام أهل الزوجة واحترام أهل الزوج، شو يعني الحماس، شو يعني الكنة، شو آلية التعاون، شو يعني الحياة الزوجية. لأن البعض بفكر إنه كوفي شوب وشمت هوا وكذا، بتتفاجأ إنه في مسؤولية، في خلفة، في أولاد، فبالتالي افتهرب من أول كذا. الشغلة الثانية، اليوم البنات صاروا يشتغلوا، هذا أمر جيد إنه بينتجوا في المجتمع، بس أي مشكلة بتعارضها ما بين شغلها وما بين بيتها وولادها ممكن تترك بيتها وولادها مقابل شغلها، مقابل إنه زوجها في بعض الأحيان يعني بقولها ديري بالك اعملي كذا، بينما هي في الشغل تتلقى من مديرها كل التعليمات، لكن في بيتها مش مستعدة تتلقى أي تعليمات. في خلل في فهم الحياة الزوجية، بحاجة إلى مساق في الجامعات. هلا المساجد تدرس، لكن المساجد تبقى يعني حالة مقتصرة على وقت محدد،
0: يعني على رواد أيضا المساجد، يعني مش بالضرورة يكون كل الشباب بيرتادوا المساجد، ولكن يعني عدد كبير من الشباب بيرتادوا المدارس والجامعات بكل تأكيد. أيضا دكتور يعني لضيق الوقت، كلمة أخيرة بتوجهها للشباب والصبايا المقبلين على الزواج، قديش اليوم مهم الحديث اللي حاليا حكيت فيه عن إعداد منهج حول العلاقة الأسرية، حتى نبني إحنا نستطيع أن نبني أسر سليمة مبنية على المودة والرحمة تراعي هذا الميثاق الغليظ.
1: شوفي، هو أفضل مشروع للإنسان في حياته أن يؤسس أسرة وأبناء، ولكن للأسف إحنا صرنا نتأثر في الغرب، فصار عندنا الماديات أهم من تأسيس الأسرة. لابد لشبابنا وبناتنا أن يعودوا إلى عاداتنا وتقاليدنا وديننا الذي يؤسس لبناء مجتمع أفضل بنية لتغيير المجتمع هي الأسرة. وإذا لم نستطع أن نقيم الأسرة الصحيحة سيتدمر المجتمع. لابد لنا أن نفهم أن العلاقة الزوجية علاقة محبة وتسامح ورحمة وسكينة ومودة. فبالتالي كثير من الشباب عزفوا عن الزواج، وياريت يكون في حلقات حول مش غلاء المهور بقدر ما هو تكاليف وتبعات الزواج، الحفلات وكذا. صار الشاب ما يفكر في الزواج لأنه ما عنده مقدرة. فعلينا أن يسر على شبابنا ونوعيهم ويكونوا على قدر المسؤولية.
0: بكل تأكيد. إذن مرة أخرى أشكرك كل الشكر، مدير دائرة إعداد الدعاء بوزارة الأوقاف الدكتور ماجد سكر، شكرا لك. يعني في ختام هذه الحلقة بنأكد أنه بناء الأسرة يبدأ ما قبل الزواج وليس ما بعد الزواج. الصراحة والوضوح والحوار المسؤول، ليس التفاصيل هامشية، هي أساس العلاقة الزوجية الناجحة. والحقائق اللي بتم تأجيلها أو إخفائها لربما تتحول لاحقا إلى خلافات بتأثر على استقرار الحياة الزوجية والأسرية، فيما يسهم الصدق على العكس من ذلك والتفاهم في بناء الثقة منذ البداية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ أسرية، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. أشكر زميلتي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي دنيا خالد، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولاء صالح. في أمان الله.
2: في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ، وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في قصف من مسيرة تابعة للاحتلال على جرة العقاد وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بورديني يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأكد بورديني وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وترفض جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان. 8 إصابات جراء اعتداء المستوطنين على شبان وأطفال وفتاة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يعتدون على مواطنين في منطقة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربة جنوب نابلس. مستوطنون يعيدون نصب السواتر الحديدية والجنازير في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان بعد ساعات فقط من إزالة طواقم البلدية لها. مستوطنون يسرقون مضخة مياه ويخربون خزان الليلة الماضية في قرية قصرى جنوب نابلس. والاحتلال يهدم منزلين وخيمة ويردم بئر مياه في يطا جنوب الخليل، كما سلم إخطارات بردم آبار أخرى في بلدة بيت أمر شمالا. الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفجي يقول إن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان، تشمل قرارا بربط مستوطنات الضفة بشبكة الغاز الطبيعي التابعة لها، إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية. انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي في أجزاء واسعة من محافظتي رام الله والبيرة بسبب خلل من المصدر. إلى حالة الطقس، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3 شواقل وأجورة 1، الدينار الأردني 4 شواقل و24 أجورة، وأخيرا اليورو 3 شواقل و44 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، الجلزون أزمة للخارج، دير أبو مشعل تفتيش بالاتجاهين، كفر عقب أزمة بالاتجاهين، قلنديا أزمة بالاتجاهين، مفترق عناتة كثافة سير باتجاه حزمة، العزرية أزمة بالاتجاهين، وبوابة الطيبة كراميلو أزمة وتفتيش للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء عش غراب تفتيش عشوائي، الفحص تفتيش للخارج، رأس الجورة، سعير النبي يونس، الفوار، جسر بيت أمر، العروب العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، ما يسمى يتسار أزمة، صر أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر، يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.
2: في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.
3: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.

0: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,102 شهيدا، والإصابات إلى 173,581 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. الاحتلال يقصف مركبة قرب منتزه برشلونة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وقصف مدفعي يستهدف مناطق شرق حي الزيتون جنوب المدينة. الشرطة تكشف اليوم ملابسات سرقة منزل وتلقي القبض على مشتبه به في من إحدى بلدات جنوب شرق القدس، وتم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه، وتبين أنه مطلوب في قضايا ابتزاز إلكترونية، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به وإحالته إلى النيابة العامة. قوات الاحتلال تنكل بشاب خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. مستوطنون يعتدون على أراضي المزارعين في محيط بيوت المسعودية شمال غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتدي على الشبان وتنكل بهم في الطريق المؤدي إلى منطقة باب الأصباط بالقدس المحتلة. مستوطنون يسرقون مضخة للمياه ويخربون خزانا الليلة الماضية في قرية قصرى جنوب نابلس. ومستوطنون يعيدون نصب السواتر الحديدية والجنازير في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان بعد ساعات فقط من إزالة طواقم البلدية لها. الاحتلال يهدم منزلين وخيمة ويردم بئر مياه في يطا جنوب الخليل، كما سلم اخطارات بردم آبار أخرى في بلدة بيت أمر شمالاً. الاحتلال يخطر بهدم آبار زراعية في منطقة الثغرة شمال بلدة بيت أمر. الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي يقول إن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان، تشمل قرارا بربط مستوطنات الضفة بشبكة الغاز الطبيعي التابعة لها، إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء 8 تموز من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أخيرا إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3 شواقل وأجورة واحدة، الدينار 4 شواقل و24 أجورة، وأخيرا اليورو 3 شواقل و44 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن. نطل عليكم في هذا المساء في برنامج ملف اليوم ونتحدث فيه عن قطاع غزة، ولكن قبل أن نبدأ بهذه الحلقة نذكركم بالإمكان الاستماع إلينا من خلال موجاتنا العاملة في الكل الفلسطيني، وكذلك أيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كولزون ومدى تي في، وبالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال رابط البث المباشر على www.amin24.bs. أرافقكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا ولاء صالح، وفي الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي الزميلة دنيا خالد. وفي غزة حين تصبح التفاصيل الصغيرة حكاية للبقاء، ليست كل الحروب تقاس بعدد الأيام ولا بعدد الضحايا ولا بحجم الدمار الذي تتركه خلفها. فهناك خسائر لا تظهر في نشرات الأخبار ولا تلتقطها عدسات الكاميرات، خسائر تعيش في تفاصيل الحياة اليومية، في بيت لم يعد بيتا، وفي صورة عائلية ضاعت، وفي طفل لا يعرف من طفولته سوى أصوات الطائرات. هذه التفاصيل التي تظهر في أم تغير معنى الوجبة كل يوم، وفي أب أصبح يقيس يومه بموعد الحصول على الماء أو شحن للهاتف. ففي غزة لم تتغير الجغرافيا فقط، بل تغيرت معاني الأشياء أيضا. صار الخبز يقايض بالدواء وشحن الهاتف بالماء، وأصبحت أبسط التفاصيل التي كانت يوما عاديا أحلاما بعيدة المنال. في هذه الحلقة لن نتوقف عند الأرقام، بل سنقترب من الإنسان. سنستمع إلى قصص عن الحياة التي تحاول أن تستمر رغم كل شيء، وعن مجتمع أعاد ترتيب أولوياته تحت وطأة الحرب، وعن الخسائر التي لا تقاس بما فقد من حجارة بل بما تغير داخل البشر. وقبل أن نبدأ حوارنا لهذه الحلقة، خرج الزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع إلى شوارع قطاع غزة ليسأل الناس عن واحدة من أكثر الظواهر التي فرضتها الحرب على حياتهم اليومية. كيف عاد الناس إلى المقايضة؟ كيف أصبح الخبز يستبدل بالدواء؟ وكيف بات شحن الهاتف خدمة يمكن أن تقايض بالطعام أو بالمياه أو بأي احتياج آخر؟ وكيف تخلى الأشخاص عن ذكريات أحبوها بهدف الحصول على رغيف خبز واحد؟ وما الذي تغير في العلاقات الاجتماعية عندما أصبح البقاء هو الأولوية؟ إذن لنستمع في هذا التقرير إلى أصوات الناس في القطاع. تقرير.
1: طبعا احنا، انت لما تحكي عن المجاعة انت بتحكي عن كابوس مثلا كان يراود كل قطاع غزة، كل ابناء قطاع غزة. طبعا كانت اصعب ايام كل ابناء قطاع غزة عانوا فيه، وفي الحرب وفي الجوع. واحنا طبعا انا بقول لك عن قصة ان انا لما نقص علي طحين، انت بتعرف انه وصل كيلو طحين 200 شيكل اللي ما يقارب يعني كان 70 دولار، واليوم مواطن الغزة ما بيقدر يدخلين على نفسه. فانا كان عندي لابتوب، وانت بتعرف ان انا كنت اشتغل يعني عليه، وكان عليه شغل وكان عليه كل شيء يعني بخصني في حياتي ما قبل الحرب. لكن للأسف عندي لما احنا شعرنا في الجوع اضطريت ان انا ابيعه واشتري كيلو الطحين، هو كمان ما كفاني اسبوع. يعني تخيل انه انت شيء سعره كذا يوصل الطحين، ما تقدر كمان انت كيلو اليوم بتشتري كيلو ب 200 شيكل ما بكفي، انه عندك 7 افراد 8 افراد يعني بدك تاكل الخبزة على 3-4 مرات في اليوم. فانت لما تحكي لي عن هذا الموضوع كانك بتقلب لنا وجع، نسال الله ما يرجعش يعني، او ما نشعرش فيه مره ثانيه. لكن صراحه كان يوم صعب كتير كتير، وحتى الان ندمان يرجع فيا الوقت ان استرجع اللابتوب وذكريات والشغل. ان شاء الله يعني مش راح ابيع، لكن الواقع برزق بحكي لك مره ثانيه انه هو فرض علينا هذا الاشي للاسف.
2: صراحه في آخر فترة في المجاعة كانت إنه كان عندنا سيرج بالزيادة وما كانش عندنا فعليا طحين، وكان في حمص والشغلات هذه البقوليات، فأهلي فعليا يعني كان إشي غالي ومش متوفر، يعني اللي معاه 100 شيكل إيش بدها تعمل 100 شيكل أصلا، فإنه كانوا أهلي بدلوا السيرج والحمص وهي الشغلات بالطحين، إنه ناكل يعني خبز أحسن من ما ناكل حمص وسيرج، يعني مش حينفع لأنه فيش مكملات لإلهم يعملوا طبخة فعليا، فكنا نبدل في هاي الشغلات. في فترة ثانية توفر عنا السكر بشكل كتير كبير، برضو ما فيش طحين، فاضطرينا انه نعطي السكر اللي عنا كله، ما ضلش غير باكتين او ثلاثة، وبعدها نفذ السكر من عنا وبدلنا على طحين طبعا، بعدها نفذ السكر والطحين وما ضلينا بإشي، بس اضطرينا كل البقوليات العدس والشغلات هذه نبيعها واستبدلناها بالطحين. ليش؟ لانه الطحين هو الاساس، يعني بدون إشي الواحد كيف بده ياكل ويشرب فعليا، يعني الخبز بسد عن اي شيء، فكانت هذه فعليا احدى الشغلات اللي عانينا منها في المجاعة.
3: اكثر إشي كان مؤذي في فترة المجاعة انك تمشي مسافات طويلة تصل 10 كيلو يوميا تقريبا بجسم انه احنا كنا مش قادر يوقف على رجليه اصلا، واحنا بنبحث على الاكل، نبحث على في الاسواق اي شيء بنلاقيه من المونة ما كانش موجود. احنا كان عندنا ابن اختي بيبي لسه عمره 2 سنين، هذا الولد كان في فترة مو انه بحتاج كل الاشياء اللي لازمة له مثل البيض والحليب والاشياء هاي، كنا نعاني معاناة مش طبيعية، نضطر نلف كل الاسواق عشان نقدر نعطيه على الاقل رضعة الحليب اللي بده اياها او المستلزمات اللي له. البمبس بهذيك الفتره كان تقريبا 500 600 شيكل باكيت، الحفاضه الواحده للاطفال كانت تقريبا قيمتها من 12 ل 15 شيكل. هاي كانت كنا نعاني فيها بشكل كبير، يعني نلف غرب غزه بالكامل واحنا نبحث عن الاكل عن المستلزمات الصحيه للاطفال. حاليا حتى احنا كاشخاص ما بنقدرش نشتري المواد التموينيه من الاسواق بسبب انه ما فيش فلوس، احنا الفلوس كلها صرفناها في اوقات المجاعه وارتفعت الاسعار، وفعليا احنا فقدنا شغلنا، نسبه البطاله صارت كبيره بشكل لا يوصف، نسبه يعني انا مثلا في الحرب فقدت شغلي بسبب الحرب، 2 سنين كاملين ما فيش أي مصدر دخل على الأسرة بفوت، فهذا الإشي بيعيشك بيرجعك لنفس أيام المجاعة إنك أنت مش قادر توفر مستلزماتك اليومية.
4: فترة انقطاع المساعدات يعني عند يعني في يعني عشنا أزمة كبيرة جدا، وعاش الشعب الفلسطيني عامة ألا وهي أزمة الدقيق. يعني هي هذه الأزمة الرئيسية التي عانى منها كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
0: إذن كانت تلك بعض الحكايات التي يرويها الناس عن يومياتهم في القطاع، لكن خلف كل قصة هناك أسئلة تتعلق بالحقوق والكرامة الإنسانية وبما يعيش المدنيون في ظروف استثنائية فرضتها الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع. وللحديث بكل هذه التفاصيل يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة من قطاع غزة الأستاذة رندا قدادة الناشطة والحقوقية والمحامية في القطاع. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذة رندا.
5: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. ولا
0: أهلا بك. يعني هذه الأصوات من الشارع الفلسطيني الغزي الذي يعيش الويلات منذ 3 أعوام حتى هذه اللحظة، يعني هذا لربما يمثل آلاف أو مئات الآلاف من القصص الإنسانية في القطاع التي لربما حالها يكون أسوأ من هذا الحال. أيضا لنتحدث عن الإنسان قبل أي شيء في هذه الحياة، عندما نستمع لهذه القصص أكثر ما يلفت الانتباه يعني كحقوقية وكإنسانة بالأساس تعيشي هذه التفاصيل لأنك بالأساس موجودة في القطاع وعايشتيها منذ 3 أعوام. تفضلي.
5: يسعد صباحكم. يعني اليوم انت لما حطيتي هالتقرير او هالريبورتاج رجعنا هيك فلاش باك لوضع مأساوي كنا عايشينه خلال الحرب، يعني 3 سنوات احنا عايشين بالفعل هذا الواقع، والاشخاص اللي عمالين بتحدثوا عن هذه التجارب او المرارات او الويلات اللي احنا كنا عم نعيشها لحتى هذه اللحظه، بالفعل يعني اكثر ما يلفت الانتباه هو ضياع الادميه وعدم صون كرامه الانسان كانسان، يعني الانسان حقه محمي بموجب القوانين، ولكن للاسف أمام هذه النزاعات التي نعيشها حاليا في قطاع غزة وهذه الحروب، ولا تظن بأن وقف إطلاق النار هو يعني تجدد حياة أو إعادة الحياة إلى طبيعتها؟ لا للأسف، يعني بالرغم من وجود وقف إطلاق نار إلا أننا نعيش حتى هذه اللحظة يمكن أوضاع أصعب مما كنا نعيشها في السابق. كرامة الإنسان حتى هذه اللحظة غير محمية، غير مصانة، عدم توافر الأساسيات التي يحتاجها الآدمي كإنسان يعني
0: نتحدث عن حقوق أساسية تحولت إلى وسائل للمقايضة. يعني ماذا بعد؟ ما الذي يمكن أن تخسره المجتمعات إذا تحولت الحقوق الأساسية لوسائل للمقايضة بالأساس؟
5: يعني يمكن لحتى هذه اللحظة الكل يكاد يظن بأن ما نعيشه هو من أجل يعني كسر أنفة الشعب الفلسطيني وكسر كرامته. كيف لنا أن نعيش أو نحيا في ظل عدم توافر أهم الأساسيات ونبحث عن ما يسد الرمق حتى هذه اللحظة؟ يعني حتى كمان ما يجعل الإنسان يفكر بأن هناك مساعدات نعم نحصل عليها من المؤسسات الدولية بتوافر طرود، إلا أن هذه الطرود لا تعتبر يعني سد أساسي لإحتياجات هذا الإنسان. يعني يتوفر الكثير من البقوليات، يتوفر الكثير من المعلبات، إلا أنها لا تعتبر بالحد الأدنى الذي يحتاجه الإنسان ليحيا حياته اليومية. وكل 3 أشهر يتم توزيع هذه الطرود، والفترة ما بين المدة والمدة هي أيضا تجعل كل عائلة أمام معترك من أين يتم توفير هذه المتطلبات الأساسية في ظل البطالة المرتفعة، في ظل عدم وجود عمل، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر. هذا بالفعل يعني وضع مأساوي نعيشه في قطاع غزة حتى هذه اللحظة.
0: نعم، يعني أستاذة رندا، يعني لن نكون متحيزين للنساء في يعني بشكل عام في هذا الحديث، ولكن الكل الغزي عاش كل التفاصيل ذاتها في هذه الحرب، لكن نتحدث أحيانا بخصوصية عن النساء والأطفال وعن كبار السن، لأنه يعني هناك خصوصية لأوضاعهم سواء الصحية أو خصوصية المرأة، اللي اعتدنا إحنا بمجتمعنا أنه لها خصوصية وقداسة مختلفة وتراعى في مجتمعنا الفلسطيني. اليوم بسبب هذه الحرب الممتدة بالفعل يعني تأثرت النساء كثيرا، ولكن تأثرت بصورة لربما أكثر من الرجال في القطاع، وكذلك أيضا الأطفال كبار السن. لتحدثينا عن صور تشهديها أنت كامرأة في البداية في القطاع، وأيضا كنساء أخريات لربما ظروفهن قد تكون أصعب. هل تسمعيني أستاذة رندا؟
5: نعم معك. بالفعل كما تفضلتي بأن دائما النزاعات أو الحروب يكون تأثيرها على النساء والفئات الأكثر هشاشة بشكل أكبر، باعتبار أن النساء تزداد الأعباء عليهم باعتبارها يعني مصدر الأمان أو صمام الأمان لكل أسرة. فتضطر هذه المرأة في حال فقد المعيل لها أن تكون هي المعيل، أن تكون هي الأم، أن تكون هي الأخت، أن تكون هي الراعية والشاملة لجميع الأفراد الموجودين في هذه الأسرة. ولعل ما لفت انتباهي في هذا التقرير أنه أحد المتحدثين أضافت بأن هناك كثير من المحاولات للبحث عن المستلزمات الصحية سواء كانت تتعلق بالأطفال أو تتعلق بالنساء. بالفعل يمكن من أكثر التجارب مأساة التي عايشناها ووجدناها في المحيط وخلال مجال العمل ما يتعلق بعدم إمكانية النساء الحصول على المستلزمات الصحية الخاصة بهم، خاصة ما يتعلق بالفوط النسائية، أو في حال فقد الأم من الأسرة ووجود فتيات أو صبايا في هذه الأسرة ويحتاجون إلى الإرشاد فيما يتعلق له ما يتعلق بالخصوصية لهذه الأسرة وما يطرأ عليها من تغيرات جسمانية وفسيولوجية جعل هذه السيدات أكثر عرضة أو هؤلاء الفتيات أكثر عرضة للضغوطات النفسية. يعني أصبحت عليها أعباء خارج الأعباء الملقاة على عاتقها، تحتاج إلى أن توفر المياه، وبالفعل الكثير من السيدات يذهبن إلى السيارات المخصصة لنقل المياه الصالحة للشرب أو حتى المياه التي تحتاج إلى الاستحمام. هذا ما يتعلق بالووش، يعني أغلب المشاريع التي يتم طرحها حاليا هي ما تتعلق بالوش، كل المستلزمات الصحية التي تتعلق بمياه وما يرتبط بها من أو يتقاطع معها من أمور تتعلق بخصوصيتها. فكثير من السيدات يعني تتعرض لانتهاك هذه الخصوصية أثناء وجودها في الطوابير المعدة لنقل هذه المياه، والكثير شاهدناها وتم الإصلاح عنها. ما يتعلق بعدم وجود أماكن مخصصة لقضاء الحاجة، الحمامات غير مخصصة لحماية خصوصية هذه النساء، ما يتعلق بتوافر المياه المعدة للاستخدام الأدمي سواء للطبخ أو للاستحمام.
0: يعني نتحدث عن أمور حساسة أستاذة رندا، يعني خصوصية المرأة كما تحدثت، أيضا نتحدث عن يعني من خلال هذا التقرير استمعنا لأنه المرأة لربما تقطع مئات الأميال حتى تحصل على رضعة حليب لابنها الصغير حتى ما يفقد حياته. فكديش هاي الأمور وأمور أخرى تكون أكثر تعقيدا بتأدي لآثار نفسية واجتماعية، حتى لو انتهت الحرب ستبقى ترافق الإنسان بالأساس في حياته اليومية.
5: يعني هذه التجربة لن تنسى ولن يمحى أي أثر لها، حتى ولو حاولنا ترميم ما نستطيع ترميمه إلا أن هذا يعتبر يعني مؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية، ما يتعلق بحياة الإنسان المستقبلية، ما يتعلق بانخراطه في المجتمع. الكثير من الأفراد هناك يعيشون بعزلة نتيجة لما تعرضوا له من آثار الفقد، آثار الحرمان، آثار ضياع ممتلكاتهم، حتى لأن بعض الأشخاص فقدوا عقولهم، يعني أصيبوا بالزهايمر أو أصيبوا ب
0: يعني لأهوال ما رأوه خلال هذه الحرب والضغوط النفسية والاجتماعية. أيضا ننتقل بزاوية أخرى في حديثنا أستاذة رندا، يعني كونك حقوقية محامية في القطاع، والتاسع من تموز يصادف يوم المحاماة في فلسطين، يعني على ما يبدو أنه كتب للمحامي الفلسطيني أيضا أنه لا يكون فقط مدافع أمام عن الحقوق أمام المحاكم، ولكن هو شاهد أيضا على معاناة يومية يعيشها المجتمع بأكمله. يعني ماذا يعني هذا اليوم للمحامين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف تحديدا، ويعني إذا ما تحدثنا كيف أثرت هذه الحرب على عملكم كمحامين وعلى القدرة في الوصول إلى العدالة؟
5: بالفعل يمكن هو التاسع من تموز هو صادف يعني الذكرى السنوية يوم المحامي الفلسطيني باعتبار هو عين العدالة. وما يتعلق بقطاع غزة يمر علينا في ذكرى أكثر صعوبة وأكثر ألما، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها كمحامين. فالمحامي هو بالأساس هو فرد من أفراد المجتمع، عانى ما عانى باقي أفراد المجتمع من ويلات النزوح وويلات التهجير وفقدان المنازل، فقدان المكاتب، كل هذا أثر سلبا على حياتنا وعلى عملنا. بالفعل يمكن أكثر الفئات عرضة لانتهاك الكرامة والخصوصية والأدمية والاحترام يمكن المحامي. كنا نعيش في وضع يختلف كليا عما نعيشه هذه اللحظة، لا نستطيع أن نمارس أعمالنا بعد فقد هذه المكاتب، لا نستطيع أن نقوم بهذه الأعمال في ظل تعطيل مرافق القضاء من النيابات والشرطة وغيرها من أذرع العدالة التي نحتاجها. ولكن بالرغم من هذه الظروف إلا أننا بأقل القليل لابد لنا أن نستمر باعتبار أننا شواهد على هذه العدالة، وإيماننا الراسخ بأن العدالة هي أساس بناء المجتمعات وأساس تقويمها. فلابد لنا أن نقوم وأن ننهض من تحت هذا الركام وأن نستمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لعل هناك من يسمع صدى هذا الصوت الذي ينطق بالحق.
0: نتمنى ذلك بالفعل. أشكرك كل الشكر مرة أخرى الأستاذة رندا قدادة، الناشطة المجتمعية والحقوقية، شكرا لك. إذن يطول الحديث في هذه القصص الإنسانية، آلاف القصص من القطاع منذ 3 سنوات حتى هذه اللحظة. يعني الحرب لا تغير الحاضر فقط، بل تمتد لتسرق من الناس مستقبلهم أيضا. هناك من كان يستعد لحفل زفاف، ومن كان ينتظر التخرج، ومن كان يبني مشروع عمره لسنوات. وهناك من فقد البيت والوظيفة وأفراد من عائلته في وقت واحد. زميلنا حسين عبد الجواد كرسوع عاد إلى الشارع مرة أخرى ليسأل الناس ماذا خسرتم في هذه الحرب وما الحلم الذي توقف عند هذه اللحظة. لنستمع معا إلى هذا التقرير.
2: يعني في إحدى صحباتي اللي كانوا معايا من ابتدائي في المدرسة في فترة توجيهي خطبت ما يقارب سنتين ثلاثة وكان خطيبها في مصر. رجع غزة قبل الحرب يمكن بخمس ست أيام وكانوا خطبين وبدهم يعملوا عرسهم يمكن بخمستاش عشرة تقريبا. ففيش يعني هو استشهد بستاشر عشرة كانوا بدهم يعملوا عرسهم خمستاش عشرة وللأسف ما تم تأجيله. تاني يوم الشاب استشهد وضلتها هي حاولت انه بيجوها عرسان كتير بس للأسف ما رضيت. ليش؟ لانه خلص بتقول انه خطيبها الاول وهيك وعشرة عمر يعني اكتر من سنتين ثلاثة خطبه وراح في ظل الحرب. فكانت يمكن القصة اكتر اشي اثر فينا كانها كصديقة إلنا وصديقة العائلة. فالامانة هذه القصة كتير كتير كبيرة. يعني
1: أنا بحكي لك إنه إحنا للأسف في هذه الحرب إحنا فقدنا كل شيء لكن ما فقدنا الأمل. يعني أنا بقول لك قبل الحرب بيوم تقريبا كنت متفق على عمل مع شركة في مصر تمام. والشركة هذه اتفقت إنه إحنا تقريبا إنه إحنا في صباح صار هذا في ليلة 6 أكتوبر الاتفاق على أساس إنه 7 أكتوبر والكل وأغلب الغازيين كان عندهم حلم أو عمل أو سفر أو عرس أو فرح في 7 أكتوبر. كل واحد عنده قصته الخاصة. أنا قصتي إنه كنت متفق إن شاء الله إنه في 7 أكتوبر صباح 7 أكتوبر كنت بينا اتفاق إن شاء الله على أساس إنه بعد شهر من 7 أكتوبر يعني تقريبا بسبعة 11 يكون إن شاء الله السفر إلى مصر. لكن الظروف ما أبت والحرب يعني غيرت كل شيء ودمرت كل شيء. وبدي أقول لك غيرت الحمد لله. إحنا دائما كل حياتنا بنحكي الحمد لله لكن كل اليوم 90% من نقطة غزة تغير من السيء للأسوأ للأسف حياته. فهذا إحنا دائما ما نفقد الأمل بالله وإن شاء الله إحنا نستمر. لكن حياتنا صعبة صعبة كتير كتير وفي ناس حكت لك أشياء ممكن ما تصدقها في هذا الوقت لكن إحنا من الأهوال اللي عشناها رح نصدق كل شيء يعني للأسف.
6: والله أخوي كان يعني عريس في عام الحرب عام الإبادة اللي حصلت في العام 23 في شهر أكتوبر. يعني كان في اللحظات الأخيرة وتجهيزات الأخيرة لعرسه لفرحه وكان محضر كل شيء تقريبا وما كان ضايل فترة بسيطة جدا على هذا العرس. كنا عاملين الشقة مجهزها الفرش كل شيء كان عامله. فجأة اجت هذه الحرب وطبعا للأسف يعني ما عن بداية اول يومين من الحرب تم استهداف يعني المنطقة واستهداف البيت بجوار منزلنا. طبعا الصاروخ كان كثير ادى هذا الى دمار في البيت حتى بيتنا تدمر والشقة اللي كان هو فيها يعني للأسف انها تدمرت وتم تأجيل العرس بناء على هيك. وظلت الأمور معلقة يعني على أمل أنه الحرب تخلص في خلال يومين ثلاثة شهر شهرين لكن الحرب طالت بشكل كبير إلى لما وصلنا للهدنة. كان أخوي بيعتقد أنه في هذه الفترة أنه ممكن يعني يرجع يأخذ خطيبته وكذا لكن بصراحة أنه ما فيش مكان فيش مسكن لهم. الظروف كانت كتير صعبة حتى هو فقد عمله وشغله. فهذا أدى أنه يصير فيه خلافات للأسف يعني بينهم وخاصة مع عائلة العروس. وطبعا يعني ما قبلوا أنه يكون الأمر في خيمة أو أنهم يتجوزوا في خيمة في مخيم. الناس اليوم عايشة في الشوارع زي ما أنت عارف في غزة يعني الأمور كتير صعبة. كمان ما في شغل ما في دخل والحرب لسه مستمرة ما في أي أفق للأمر. فهذا الأمر يعني أدى لانفصالهم. طبعا أخويا يعني كتير استاء نفسيا. هذا الأمر أدى إلى أنه يعني أحبط لأنه يعني كل شيء كان هو متوقعه كل شيء كان هو بده إياه وحاب أنه يصير يعني دمرته هذه الحرب. فهو نفسيا حتى كتير لحد هذه اللحظة يعني هو
0: إذن يعني قصص موجعة تختصر سنوات طويلة من الأحلام المؤجلة في القطاع. لكن ماذا تقول هذه القصص عن الواقع السياسي وإلى أين تتجه الأوضاع في ظل استمرار الحرب وتداعياتها؟ للحديث بكل هذه التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي محمد دياب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد.
7: أهلا أهلا بك وصباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني أستاذ محمد، الحرب لم تعد تستهدف البنية التحتية فقط، بل هي يعني استهدفت البنية الاجتماعية برمتها. نتحدث عن تأثير الهجرة القسرية والنزوح المتكرر على غزة، سواء في الوقت الراهن أو على مستقبل غزة ما بعد الحرب، تفضل.
7: يعني أول، نحن أمام استمرارية الحرب بكل ما تحمل من تداعيات، طالت الإنسان الفلسطيني، طالت الأرض، طالت البنية التحتية، حتى طالت الوعي الفلسطيني، وهذا جزء من استراتيجيات هذا الاحتلال من خلال ما قام به بسياسات احتلالية خلال إجرامية خلال عامين من حرب الإبادة. ربما الأصعب أو الشعور الأصعب أو المهمة الأصعب هي مسألة النزوح، وهي من القضايا التي ليس فقط أرهقت الناس وأوجعت الناس حينما تخرج من بيتك وأنت على ثقة بأنك، أو ربما يعني لديك شكوك كبيرة بأنك لن تعود إلى هذا البيت، وهذا ما حدث معي وما حدث مع أكثر من 1,200,000 فلسطيني، تركوا بيوتهم على أمل يعني ربما العودة، ولكن هذا الأمل تبدد حيث تحولت كل هذه المناطق إلى كومة من الركام، إلى حتى معالم هذه المناطق لم تعد معروفة بالكاد، لا تستطيع أن تعرف أنك في هذه المنطقة ولا تستطيع أن تحدد مكان بيتك. هذا السلوك يعني أوجد يعني كي وعي لدى المواطن الفلسطيني، هو كان يستهدف أن ينتزع من المواطن الانتماء إلى المكان، وهذا جزء من سياسة يعني الضغط القصوى التي مورست على هذا الاحتلال، بمعنى أنه لم يعد لديك مياء أو انتماء إلى هذا المكان، وهذا تكرس من خلال يعني عمليات النزوح المتكررة. أنا شخصيا نزحت ربما 12 مرة في 12 مكان مختلف خلال فترة العامين ونصف من هذه الحرب، وبالتالي كل هذه التداعيات أثرت بشكل كبير نفسيا وعلى مستوى الأسرة، أيضا على المستوى المجتمعي. نحن كنا نعيش، والمجتمع الفلسطيني بشكل عام ومجتمع متماسك، مجتمع حيوي، مجتمع متفاعل، هناك يعني علاقات وثيقة، جيران، أهل، كل هذه الأشياء ربما بدنا نفتقدها. نحن أمام تغيرات ديموغرافية واسعة، لم تعد تسكن في المنطقة التي تعرفها، ولا الناس الذين حولك أولئك الناس الذين عشت معهم سنوات عمرك، وبالتالي كل هذه التغيرات أثرت بشكل كبير على البناء الاجتماعي، على أنماط، أوجدت أنماط سلوك مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات الاجتماعية أو بالعلاقات الاجتماعية، وبالتالي هذا جزء من هذا العدوان الذي كان يقصد نزع الانتماء إلى المكان، ومحاولة يعني وضع كل هذا يعني الانتقال من مكان من العاديات الذي يريد الاحتلال تكريسها، وفي محاولة لقتل حيوية ويعني وتماسك المجتمع الفلسطيني الذي شكل أحد عوامل قوة الموقف الفلسطيني، وهو التماسك المجتمعي والأمن المجتمعي. كل هذه العناصر حاول الاحتلال من خلال هذه القوة التدميرية ومن خلال هذه السياسة الاجتماعية تهشيم البناء الاجتماعي وخلق أنماط جديدة، يعني ربما نشعر في لحظة من اللحظات أنها لم تكن يوما من ثقافة المجتمع الفلسطيني، ولا يعني حتى في الخيال ما كنا نتوقع أن نصل إلى تلك الأمور وتلك الأشياء.
0: يعني أحلام بوتيرات، استمعت وإيانا لهذا التقرير قبل قليل، أحلام الناس يعني تقطعت أوصالها في القطاع، ولربما هناك أحلام مؤجلة وأحلام قطعت لاستشهاد أفرادها. المشهد السياسي الحالي من استمرار الحرب والوضع الراهن الذي يعيشه القطاع، لكن إلى أي مدى ينعكس الجمود السياسي على هذا الواقع الذي يعيشه الغزيون بالفعل؟
7: ربما هناك ربط واضح ما بين الجمود وبين يعني تراجع مستويات الخدمة الإنسانية أو المساعدات الإنسانية أو الواقع الإنساني. هناك حالة من الإحباط حقيقة لدى المواطن في غزة، هو يشعر أن وقف إطلاق النار الذي يعني كان من المفترض أن يكون وقفا حقيقيا، ها هو يدفع ما يزيد عن 1,060 شهيد منذ وقف إطلاق النار. فيما يتعلق ب يعني انعكاسات هذا الجمود أيضا على الوضع الإنساني، لا يوجد التزام إسرائيلي باستحقاقات وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. لم نشعر بأن هناك تحسنا في إمدادات المساعدات، ونحن نتحدث عن ما يزيد عن 85% من سكان قطاع غزة الذين يعانون البقاء، البطالة والفقر والحرمان، هم يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات. هذه المساعدات غير موجودة. نتحدث عن قطاع طبي منهار أثر على خروج المرضى إلى خارج القطاع بفعل إجراءات الاحتلال وعدم وتنكره لهذه الالتزامات، بمعنى أن هذا الجمود انعكس بشكل حاد على الحياة اليومية لدى المواطن الفلسطيني، وبالتالي هنا بات يشعر أن كل هذه المناورات وكل هذا السجال السياسي هو لا أثر له، وبالتالي هو يدفع ثمن هذا الجمود وهذه السياسة الإسرائيلية. الواضح أنه إسرائيل لا تريد الالتزام بمسار وقف إطلاق النار، ولا تريد الالتزام بأي من يعني التزاماتها المفروضة عليها في هذا المسار، وبالتالي هي تريد يعني تكريس هذا الواقع الاحتلالي، يعني ممارسة الضغط الأقصى على المواطن الفلسطيني، وهم يتحدثون بوضوح نحن نريد أن ندفع الناس للخروج من غزة والهجرة وتمرير مشاريع
0: يعني أيضا
7: علانية.
0: نعم أستاذ محمد، يعني دائما ما نتحدث عن السيناريوهات المطروحة في الفترة المقبلة، ولكن يعني نكسر جمود هذا السؤال اليوم، وبعيدا عن التحليل السياسي لنتحدث عن أكثر تفصيل إنساني يجب ألا ينساه العالم بالفعل عما يجري في القطاع.
7: لا، كل شيء معطل، يعني وكأننا قادمون أو نعيش في في في في أزمنة غابرة حقيقة، وليست من ليس ولا نعيش في القرن 21. لن تتعيش بأدوات بسيطة. لا زال 1,200,000 فلسطيني يقطرون خيام، يعني لا تستطيع الإنسان أن يجلس في هذه الخيمة 5 دقائق في هذا الصيف الحار في هذا الجفاف. حصة الفرد من المياه تراجعت معدل الطبيعي 85% 85 لتر يوميا إلى أقل من 20 لتر، وأنا أعتقد أنها أقل بكثير. بالتالي الحصول على ماء للاستحمام في هذا الجو الحار أو حتى لمياه الشرب، يعني مياه الشرب يعني هناك صعوبة في الوصول إليها. مياه الشرب في معظمها وحسب كل استطلاع كل الدراسات وحتى التقارير الدولية هي يعني ملوثة ولا تصلح للاستخدام. لا زال الناس يشعلون النار من أجل يعني طهي الطعام في هذا الحر، يعني وهذا يمكن ربما يعني تخيلي، وأنا أريد أن أبسط المسألة للمستمعين. المواطن هنا يحصل 8 كيلو غاز مثلا كل 80 يوما، بمعنى عليك أن تستخدم 8 كيلو غاز فقط لمدة 80 يوما حتى يأتي دورك، وبالتالي يعني لا شيء تغير على مستوى
0: الحياة، يعني أبسط مقومات الحياة اليومية غير متاحة وغير متوفرة للجميع في القطاع. أشكرك مرة أخرى كل الشكر الكاتب والمحلل السياسي محمد دياب. يعني نتمنى بالفعل أن تنتهي هذه الحرب وينتهي هذا الكابوس، ربما لا تختصر الحروب في مشاهد الدمار وحدها، بل فيما تترك في نفوس الناس في أحلامهم المؤجلة وفي البيوت التي تغير معناها، في الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم، وفي أمهات يعدن تعريف الحياة كل صباح. غزة اليوم ليست مجرد خبر عاجل، إنها حكايات بشر يحاولون رغم كل ما فقدوه أن يحافظوا على ما تبقى من كرامتهم وإنسانيتهم. كل الشكر لضيوفنا في هذه الحلقة وللزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع الذي عد لنا هذه التقارير، وشكر موصول للزميلة في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي دنيا خالد، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولا صالح. في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته. كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها أمن 24، مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيري، مغلق حاجز عين سينيا، أزمة وتفتيش الخارج، الجلزون كثافة سير للخارج، ترمسعية تفتيش الخارج، سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، كفر عقب كثافة سير، وقلنديا أيضا كثافة سير، حزمة البلد تفتيش، عناتة كثافة سير باتجاه الشمال، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب، وبوابة الطيبة أزمة للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء زيف، الفحص، رأس الجورة، سعير النبي يونس، الفوار، جسر بيت أمر، العروبي، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، بروقين، كفر الديك، جماعين، وتحت جسر أودلة، جميعها مغلقة. ما يسمى يتسار، كثافة سير، دير شرف، تفتيش عشوائي، عنبتة أزمة وتفتيش الخارج سالك للداخل، تياسير مغلق، وعين شبلي مغلق. أما باقي المداخل والمخارج فجميعها سالكة. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة. دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

كوني سيفا كوني درسا من دروس الانتفاضة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: احنا الامل واحنا الامل واحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. امن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم، 97.3 الخليل غزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24،
3: معكم معاد أبو عصيدة، أهلا بكم. شهيدان وأربع إصابات في قصف للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة. السيد الرئيس محمود عباس يجري اتصالا هاتفيا بالدكتور علي عبد الحميد شعث رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة، معزيا بوفاة عمه الحاج يوسف علي محمد شعث. النيابة العامة والشرطة تباشران اليوم إجراءات التحقيق في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما بإطلاق نار في مدينة الخليل، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا. قوات الاحتلال تنكل بشاب خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، وعصابات المستوطنين تقتحم بأغنامها السهل الشرقي للقرية وتقترب من منازل المواطنين. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تفيد بأن الاحتلال صعد من انتهاكاته بحق الصحفيين خلال حزيران المنصرم. مستوطنون يعتدون على أراضي المزارعين في محيط بيوت المسعودية شمال غرب نابلس. الاحتلال يهدم منزلين وخيمة ويردم بئر مياه في يطا جنوب الخليل، كما سلم اخطارات بردم

0: أخبار أخرى في بلدة بيت أمر شمالا. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، بوابات عطار البلد أزمة وتفتيش بالاتجاهين، جبع أزمة وتفتيش للخارج، دوار الرام أزمة، حزم البلد تفتيش باتجاه الجنوب، والعزرية كثافة سير باتجاه الجنوب. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء دورة، زيف، الفحص، رأس الجورة، سعير، النبي يونس، الفوار، رأس جسر بيت أمر، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا مع محافظات الشمال، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، المربعة تفتيش، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، سالك للداخل. إذن مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24، نتمنى لكم دوما طريق السلامة، دمتم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. استشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب 4 آخرون مساء اليوم جراء قصف للاحتلال استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها نقلت 2 و4 مصابين إلى مستشفى القدس التابعة للجمعية إثر قصفين منفصلين على حي تل الهوى، وقع الأول قرب ملعب برشلونة فيما استهدف الثاني منطقة بالقرب من مبنى المحافظة. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,172 شهيدا والإصابات إلى 173,581 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1076 شهيدا والإصابات إلى 3,474 إصابة فيما جرى انتشال 799 جثمانا. في شأن آخر، أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالا هاتفيا بالدكتور علي عبد الحميد شاط رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة، معزيا بوفاة عمه الحاج يوسف علي محمد شعث، وأعرب سيادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور علي شعث وآل شعث الكرام ولأسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. على صعيد آخر، باشرت النيابة العامة والشرطة اليوم إجراءات التحقيق في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما بإطلاق نار في مدينة الخليل، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي.

إرزاقات. أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال صعد من انتهاكاته بحق الصحفيين خلال شهر حزيران المنصرم. وكشف تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة اليوم عن سلسلة من اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين خلال شهر حزيران يونيو 2026، في تصعيد واضح لاستهداف العمل الصحفي، حيث سجلت 89 حالة انتهاك طالت عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام وطلب الإعلام، تنوعت بين القتل والاعتقال والإصابة والاحتجاز ومنع التغطية واستهداف الممتلكات والاعتداءات الجسدية والسرقة. كما شهد الشهر بحسب التقرير تصعيدا خطيرا في الاعتداء على سلامة الصحفيين، تمثل في استشهاد مصور قناة الجزيرة أحمد وشاحة إثر استهداف منزله في مخيم البريج، إلى جانب إصابات مباشرة بالرصاص أو قنابل الغاز وحالات اختناق متكررة أثناء التغطيات الميدانية. وأظهرت البيانات أن جيش الاحتلال كان المسؤول عن الغالبية الساحقة من الانتهاكات، أبرزها سياسة منع التغطية الصحفية باعتبارها النبط الأكثر تكرارا، إذ سجلت 36 حالة استخدمت فيها وسائل متعددة شملت إطلاق قنابل الغاز والصوت والتهديد والدفع ومنع التصوير وإجبار الصحفيين على مغادرة أماكن الأحداث. وتركزت هذه الانتهاكات خلال تغطية الاحتجاجات المناهضة للاستيطان وعمليات الهدم واقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية. كما وثق التقرير حالات احتجاز لصحفيين أثناء أو بعد مهامهم الصحفية تخللتها عمليات تفتيش واستيلاء على مركبات أو مفاتيحها ومنع استكمال التغطية، في مؤشر على استخدام الاحتجاز كأداة لتعطيل العمل الإعلامي. حث خبراء الأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا. وقال خبراء الأمم المتحدة إن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس استهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني واستمرارها تدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة بهدف خلق ظروف تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين نفسياً وجسديا. وأكد الخبراء أن الاحتلال احتجز مدير المستشفى حسام أبو صفية إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والمرضى بشكل غير قانوني استنادا إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين التعسفي، وقد سبق لهم أن أعربوا عن قلقهم بشأن مدى توافق هذا القانون وتعديلاته اللاحقة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أكد مشاركون في لقاء عقدته لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل اليوم ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال الرامية إلى السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة ووقف الانتهاكات المتصاعدة التي تستهدف الهوية الفلسطينية والموروث الثقافي للمدينة. وجاء اللقاء الذي عقد لمناسبة مرور 9 أعوام على إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية ومنظمة اليونسكو ووزارات ومؤسسات رسمية وأهلية وحقوقية إلى جانب شخصيات اعتبارية. وقال مدير عام لجنة إعمار البلدة القديمة مهند الجعبري إن الاحتلال يواصل تصعيد هجماته الاستيطانية بوتيرة متسارعة للسيطرة على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على التراث والتاريخ الفلسطيني، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى وضع خطة متكاملة لوقف عمليات التهويد والسيطرة على المباني الأثرية ودور العبادة والحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للبلدة القديمة. وأضاف أن لجنة الإعمار تواصل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تعزيز صمود المواطنين في منازلهم وإحياء الحركة التجارية والسياحية في البلدة القديمة التي تضم عشرات المواقع الأثرية والدينية. ميدانيا اعتدى مستوطنون مساء اليوم على مواطنين 2 في منطقة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المواطنين فراس شحادة وعدي بني جابر خلال وجودهما في منطقة يانون، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بردود.
على صعيد متصل هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في بلدة يطا جنوب الخليل، وسلمت اخطارات بردم آبار أخرى في بلدة بيت أمر شمالا. وقالت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن موسى اسماعيل العدرة بمساحة 200 متر مربع في منطقة الدبرات شرق يطا، ويأوي عائلته المكونة من 9 أفراد، كما ردمت بئر مياه بسعة 200 كوب. كما هدمت قوات الاحتلال خيمة على أنقاض منزل هدمته قبل شهر تؤوي عائلة المواطن راضي الجبارين المكونة من 5 أفراد. كما شرعت آلية الاحتلال العسكرية بهدم منزل المواطن محمد تيسير العدرة بمساحة 200 متر مربع ويؤوي 5 أفراد. وفي سياق متصل وزعت قوات الاحتلال اختارات عسكرية تقضي بردم عدد من آبار المياه في منطقة الثغرة شمال بيت أمر. يعمل معبر الكرامة يوم غد الأربعاء 8 تموز من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. أما يوم غد الأربعاء فيبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس يعقبه ارتفاع آخر يوم الجمعة مع استمرار الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية نشرة أمن 24 الموجزة، كنت معكم من وراء المايك أنا وعد أبو عصيدة، ورافقنا الزميل محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

قلب الروح والواو ورد مزيني فوق السهل وسفوح، والياء ياسمين الأرض لسه بعد مجروح، والتاء ترب مخضبة بعطر الشهيد تفوح. هاي الهوية يا بلد عن روحنا متروح.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

ليست مهمتنا السبق، بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي، بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

هيحصل ايه وايه هيجرى ايه الروح تهون نكون او لا نكون ولاد هي عفية فهم القضية يا ود سنارك حصارك عايز جنون

وفيت زتون معبعبي الكمام وريحة خبز

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجاً، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: مما أسفر عن إصابة شابة.
1: تم إصابة عشرات المواطنين.

بعد هناك انتفاضة في القدس، وهذه انتفاضة الفنان المصري العربي من أجل القدس. القلب مع القلب واليد في اليد والهدف واحد. إلى كل العرب في كل مكان، تجمعوا اتحدوا، دماء الشهداء تناديكم تصرخكم. وقدسا أيها الطفل الفلسطيني المناضل الجريح المجاهد الشهيد، نحن معك، نحن معك. دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا، دماؤك الذكية رفعت رؤوسنا عاليا.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام، في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر